خذ المتجم مهتدى بضلالهم عبد المتجم مهتدى بضلالهم في ذلك الشعب اليماني يجد تصبقت بعد تلامها وفي ذلك الشعب اليمن يتصبغت بعودة على أماله غلب عودة على أماله.

متواليا وقفها متواليا إن كنت لست بوالها وقفها متواليا إن كنت لست بوالها وأعمل عنها.

عشت في الميدان الشبق فاكتفت به عن سوى في عشت في ميدان الشبق فاكتفت به عن سوى فاكتفت به عن سوى لبلاد المسلمين.

ومهما تكن عند امرأة من خليقة ولو قال تخفى على الناس تعلم ولو خالها تخفى على الناس تعلم.

وين عسل وصيد وعيد وجلة. وعيد وجلة وركة الصبيل بلا أخيل. وركة الصبيل بلا أخيل. وركة الصبيل بلا أخيل. وعمت وذات عليم عليما وجحة الكفيل.

ويلة وبيلة شجاني يخجج الوقت ويل قفل ييلي لن يكن شبايب ولا هويلي فقد يجل غرج بالكويل فقد يجل غرج بالكويل فقد يجل غرج بالكويل فقد يجل غرج بالكويل.

من حقير من الرميلين نضويك يا مرقات وهذا وهذا وهم لا سوقك يا مجلع من نخيل وضيبك السواق وهم لما هو الخويس من نخيل غايت أقول أقوى عدلة سجايا لكم قدر تواجه قوى قبيل ولو نادى صداع من قيل نحيرها ماضي لسكت

وين لا تعرف وين كمنا وين كم زين او زهيدي فماري فماري فماري عم خيرك من صبر ولما قمت وين اهل العليل يا وزرك نعيدا وميلي عن زويلك العدي ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن ري ومن

Anwar. للمنشدين عون، للمسمعين عودا، إن كان بالقلب عاش.

I'm fighting this and all I know is all I know in Akadal.

البلد مرقوا وفقد قصر مغرد فوقه فرخ حمام فقالت مرحمة

0: التواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العلوم، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

العيون على الأثير. تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. 100 ميجا هرتز بطرفايا. 103.7 ميجا هرتز بسمارة. 104.7 ميجا هرتز ببوجدور. 96.4 ميجا هرتز ببوكرا.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

إذاعة العيون على الأثير، تابعونا أينما كنتم على الموجة FM تردد 91 ميجا هرتز بالعيون. 100 ميجا هرتز بطرفايا، 103.7 ميجا هرتز بسمارة، 104.7 ميجا هرتز ببوجدور، 96.4 ميجا هرتز ببوكرا،

الحب والفن ظمآن والكأس في يديه والحب والفن.

تابعوا إذاعة العيون بسمارة الموجة 103.

and say,

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الصبح حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الصلاة خير من النوم.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعثرتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي.

0: هنا إذاعة العيون عاصمة إقليم الصحراء. أيها الإخوة المستمعون في إقليم الصحراء العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية من
2: عيون الساقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العيون، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط الصوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادي.
5: أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
3: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
4: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
5: وكبت رصدت وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
4: إذاعة العيون ذاكرة وطن.
6: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

0: عليكم.
1: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون، تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: دم وآيات الإبداع وشواهد الاختراع، نطق لقارئ الأفكار على سطور الكائنات الواردة والصادرة، وكتب رسوم القضاء بقلم القدر في دروج الموجودات، لا تقرأ كتابة أسرارها إلا بألسنة الأرواح الصافية الطاهرة، وبعث كواكب الفهوم لعيون العقول فشاهدت عجائب الجبر وغرائب القهر في إثبات الكسب في ديوان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أحمده تعالى وأؤمن به وأتوكل عليه وأبرأ من الحول والقوة إليه، براءة عبد معترف بما كسبت يداه من الزلات، مفتقر إلى رحمته الغامرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن صفات الأجسام الفانية الغائرة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين والمرسلين، وسلطان الصديقين، وإمام المقربين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم التي قال في حقها ذو القدرة الباهرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره صلاة تؤمن روعنا يوم ترى القلوب.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

0: أين الذين جمعوا الأموال ولم ينفعهم ما جمعوا؟ أما كلهم في القبور جمعوا؟ أين الذين قطعوا أيامهم في الشهوات وما شبعوا؟ أتراهم أعجبهم المقام أم حبسوا فما رجعوا؟ أين الذين غرتهم الدنيا خذلوا والله بالشهوات وخدعوا؟ أين الذين نصبت لهم الأسباب شباك الغفلة حتى وقعوا؟ نزل بهم مفرق الأحباب فذلوا لسطوته وخضعوا، أزعجهم من بين الأهل والأحباب وقد فجعوا. يبكي كل منهم أهله وأحبابه، يا ليتهم رجعوا. أفردوه بأعماله ونسوه وانقطعوا، يناديهم بلسان الحسرات، يا ليتهم سمعوا. ارحموا من صار رهينا في التراب بلا عمل ينجيه ولا مفزع يؤويه، هيهات شربوا كأس الأسف والندامة وتجرعوا. مزقت الديدان أوصالهم فتقطعوا، يودون لو ردوا فصاموا بالنهار وبالليل ما هجعوا. هيهات والله قد حصدوا من أعمالهم ما زرعوا، فبادروا رحمكم الله فبين أيديكم الصراط والحساب. وأهوال من سكرات الموت صعاب، ويوم لا ينفع فيه الأهل والأموال والأسباب. إما نعيم في الجنان أو تقلب في العذاب، وكل ينادي بلسان الحسرات، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. فيا من قادتهم الشهوات إلى الحفائر، يا من دنس الحرام منهم البواطن والظواهر، يا من أعماهم الهوى فعميت منهم البصائر.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،

يقول تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم، يقال لها بمعنى لعب، ولها عن الشيء غفل. والتكاثر هو تكلف الكثرة، والتكاثر أيضا التفاخر بالكثرة في المال والأولاد والأنساب، حتى زرتم المقابر، أي حتى أدرككم الموت. وهذا خطاب ظاهر في الدنيا إذا كان معنى زرتم مستقبلا، أي حتى تزوروا المقابر. وباطن هذا الخطاب هو قوله تعالى لجامع الأموال وأهل التفاخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا، أي ليس الأمر الذي يكون التكاثر عليه، ويحتمل أن يكون توكيدا ينوب عن اليمين، ويحتمل أن يكون ردعا وزجرا عن التكاثر والافتخار. سوف تعلمون، أي ستعلمون بعد هذا ما يحاسب عليه أهل التكاثر في عرصات القيامة. ثم كلا سوف تعلمون. ذكر المفسرون أنه تكرار وتأكيد للوعيد وتغليظ للنهي عنه. كلا لو تعلمون أيها الناس، لو تعلمون ما لكم عند الله وما عليكم إذا بدت سكرات الموت ونشر ديوان العمل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. لو تعلمون علم اليقين، وهو ما يقع في الصدور من علم يرتفع به الشك، وجواب لو محذوف تقديره لشغلكم ذلك عن غيره، لترون الجحيم في دار القبر، لأنه يعرض على كل آدمي مقعده في النار. فإن كان سعيدا عرض عليه وبشر بزواله، وإن كان شقيا عرض عليه وقرر له. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قيل: عن الصحة والفراغ. وقال مجاهد وقتادة: كل ما يتلذذ به الإنسان فهو نعيم.

يا من سبقه القوم وتخلف في الشهوات، يا من قطع زمانه في التسويف والبطالات، يا من قسى بالمعاصي وجمدت عيناه عن العبرات، يا من شابت ذوائبه وهو مقيم على الزلات. كم تبارزون بالمعاصي من يعلم خفيات السرائر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتسب مالا من حرام فتصدق به أو وصل به رحما أو أنفقه في الله عز وجل جمع ذلك كله وقذف به في جهنم. ومن حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكتسب العبد مالا من حرام فيتصدق به فيؤجر عليه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا ما أحل الله تعالى وذروا ما حرم الله. وعجبا، كلما بسط المولى بساط النعم قابلته بالعصيان. كم ناداك يا عبدي تترك مجالستي وتجالس الشيطان، كم أتعطف عليك بالآلاء وأنا المنان. يا عبدي أحب أن أواصلك وتحب البعاد عني والهجران، ما حيلتك إذا حل عليك غضبي وفر منك الأهل والعشائر؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

قال منصور بن عمار رحمة الله تعالى عليه: حججت سنة من السنين فنزلت طريقا من طرق الكوفة، فخرجت في ليلة مظلمة مدلهمة وإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول: إلهي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بمكانك جاهل، ولكن خطيئتي عرضت لي وسولت لي نفسي وأعانني عليها شقائي، فغرني سترك المرخي علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك لشقاوتي، فمن عذابك يا إلهي من يستلقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ وحسرتي إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أتراني مع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، ويلي كم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من علام الغيوب؟ مع اعتذاري وأمر ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما أتيت، مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا قد نهاني وما رآني انتهيت. يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت، ليس لي حجة ولا لي عذر، فاعف عن زلتي وما قد جنيت. قال منصور: فبكيت لما سمعت كلامه، وقرأت قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: فسمعت دكدكة عظيمة واضطرابا كثيرا، ثم انقطع الحس، فلما أصبحت مررت على الباب فرأيت جنازة رجل وامرأة تدخل وتخرج وهي تقول: يا بني يا قتيل القرآن، يا بني يا قتيل الأحزان. فدنوت منها وقلت: يا أمة الله، من هذا الميت؟ فقالت: ولدي وقرة عيني، كان يعمل خواصا فينفق علي ثلثا وثلثا يأكله وثلثا يتصدق به. فقلت لها: وكيف مات؟ قالت: مر به رجل فقرأ عليه آية من كتاب الله تعالى فمات، فما حيلتي؟

قف بنا نبكي ديارا أقفرت، فهي تبكي بعدهم إذ هجرت. وتناغت عندها غربانها، وهي من قبل النوى قد زجرت. آه من أكبادنا لو حفظت عهد سكان الحمال انفطرت. لا تسل عن حالهم خلقا فقد حيرت أطلالها ما خبرت. فكأن الأهل ما صروا بها، وكأن الدار ما قد حضرت. خربت دارهم من بعدهم، وبهم كانت قديما عمرت. وبرغم أن أرى أطلالهم، ووحوش البين فيها حشرت. لو رأت أعينهم ما نالهم، لبكت من حزنها واستعبرت. أما آن لذي السفر أن يعد له الزاد؟ أما آن لذي المعاصي أن يتوب قبل المعاد؟ ويحك يا هذا، ما ينفعك غدا أهل ولا مال ولا أولاد؟ فإلى متى هذه الغفلة، وإلى متى هذا الرقاد؟ تولت أيام شبيبتك، وليس لك من أعمالك ناصر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

كان أحد الصالحين يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة. فعلام تعرجون وما عسيتم تنتظرون؟ الموت أول وارد عليكم من الله تعالى بخير أو بشر. فيا إخواني، سيروا إلى ربكم سيرا جميلا، سيروا إلى ربكم، فالعمر مندرس والموت قد حان والأيام تختلس. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا؟ ومن سيوفهم في كل معترك تخشى ودونهم الحجاب والحرس؟ أضحوا بمهلكة في وسط بلقعة صرعى، وماشي الورى من فوقهم يطس. كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا، ومات ذكرهم بين الورى ونسوا. والله لو أبصرت عيناك ما صنعت يد الليالي بهم والدود يفترس، لما انتفعت بعيش بعدهم أبدا، أما هم من جني الدنيا فقد يئسوا. يا هذا، إلى كم تضحك ونوادب الحمام والموت تبكي عليك أسفا؟ غيرك يا محروم على الجادة وأنت من البعادة على شفا. ستبكي زمان الوصال وما صفا. أما آن لك أن تصالح مولاك أما كفى؟ كيف عميت بصيرتك عما أنت إليه صائر؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ويحك يا هذا، كم تحضر المجالس بجسمك وقلبك عن الحضور غائب؟

تملأ بطنك من الحرام وتطلب من الوهاب المواهب. ويحك إن خرجت من المجلس وما تبت فأنت من القسمة خائب. هذا باب التوبة مفتوح والتواب ينادي هل من تائب؟ فبادروا قبل أن يغلق الباب وتبلى السرائر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، إن أخطر وأعظم ما ينبغي على المسلم الخوف والحذر منه والابتعاد

عنه والتعود بالله من شره وإدراكه خطورة الفتن، فالفتنة بلاء وشر مستطير ومنعطف خطير وسيل جارف وداء مهلك، وهي متفاوتة في خطورتها، فمنها الصغيرة التي يكفرها صالح الأعمال، ومنها التي تموج موج البحر. فمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته أن حذر أمته من هذه الفتن كلها، وبين لهم المخرج منها والسبيل إلى اتقائها. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فتأملوا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، أي تجعل الثانية الأولى سهلة ويسيرة لأنها أعظم منها وأكبر، حتى يصير الحليم حيران لا يدري أين يتجه، والكيس هو الذي يفر من الفتن فراره من الأسد، ولا يأمن على نفسه الوقوع فيها. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ففي هذا الحديث النهي عن حضور مواضع الفتن، مواطن الفتن وأماكنها، وبيان أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن الابتعاد عنها وعن أماكنها، وفيه التحذير من اغترار الإنسان بما معه من إيمان في مواجهة الفتن وحضورها. مصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يصبح الرجل فيها مؤمنا أي لو مات على هذه الحال

لكان من أهل الجنة، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي لو مات على هذه الحال لكان من أهل النار. أيها المستمعون، إذا كانت الفتن واقعة بالعبد لا محالة، فالمخرج منها واضح وبين لمن أراد الله له الخير. أولها المبادرة إلى العمل الصالح قبل حلولها ونزولها. أولها المبادرة إلى العمل الصالح قبل حلولها ونزولها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. ثانيا، الاعتصام بكتاب الله تطبيقا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث المعروف والمشهور. ثالثا معرفة الدين. قال حذيفة رضي الله عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. ومن المنجيات من الفتن اجتنابها والبعد عنها والفرار من الأماكن التي حلت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه أبو داود. هذا ما تيسر ذكره وتهيأ إعداده، وبالله التوفيق. كان معكم عبد الرحمن الحلاوة، عضو المجلس العلمي لإقليم الصمارة.

حسن يظلوا دمقتهم في الحمان يقلنهم بعويد احطموا للشي لهارب مشال مطبب لكم مطبب سيفه هو ماله حليان.

المولى علاه اسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين واللي خص الله برؤياه ليلة اليسرى ذاك يقين عما كيفو حد العلا واللي صلى والمرسلين ليلة اليسرى يفقفا من هو سيد الكونين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين واللي ربه ما قطع صاه واللي شفيع المذنبين يشوف القدامه وراه واللي جات الأشجار منين نداها ورب النداها تكلم لوام المنخين عنزل واحد جات وتفا معجزة والذيب اللي بين عينين الناس راعي جا معجزة نطقوله لذنين وانشقاق القمر

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون الأقرب إليكم. إذاعة العيون فضاء مفتوح للجميع.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.

أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. فضاء الأسرة اللقاء اليومي دائما يجمعنا على مواضيع مهمة، وبحيث يعتبر أيضا فضاء الأسرة البوابة اليومية للاطلاع لكم مواضيع تهم حياتنا الأسرية اليومية من كل الجوانب. فضاء الأسرة برنامج يطلع لكم فقرات دائما منكم وإليكم، فقرات متنوعة من نصائح وأرشادات، فقرة للتجميل وفقرة أيضا للطبخ، ولا ننسى فقرة مواعيد، مجموعة من الفقرات بإمكانكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل تتصلوا وتتواصلوا معنا وتشاركوا في هذه الفقرات عبر أرقام الهاتف اللي هي 05 28 89 33 63 أو 05 28 89 33 58. عبر أرقام الهاتف بإمكانكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل تتواصلوا معنا وتشاركوا في هذه الفقرات. لازلنا متواصلين معكم عبر أثير إذاعة العيون، لكن عقب هذا الفاصل الموسيقي.

0: نصائح وإرشادات.
1: إذا نرحب بكل من ضم لاستماعنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة العيون وفي برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. في هذه الفقرة اللي هي فقرة نصائح وإرشادات نحاول دائما أن نسلط الضوء على مجموعة من المواضيع الاجتماعية اللي تهم حياتنا اليومية. موضوع اليوم معنا الأستاذة خديجة بالبركة، استشارية أسرية ومدربة تنمية ذاتية من أكادير هذه المرة. لا
2: أكيد، لا فاطمة، عطلة سعيدة معكم. مبروك.
1: نولك أمين يا ربي. كيف الحال؟ بخير
2: الحمد لله، تكوني بأفضل حال وكذلك المستمعين القوم في أفضل حال يا رب.
1: أمين يا ربي. موضوع اليوم هو التربية بالحب أو بالحزم، وكيف كيفاش نوازنون بينهم بين الحب والحزم في تربيتنا لأبنائنا. ربما فاش يسمع المستمع أو المستمعة هذا الموضوع، أول تساؤل واش ماذا نقصد ولا شنو كنقصدوا بالتربية بالحب وشنو كنقصدوا بالتربية بالحزم.
2: تماما فاطمة، هو موضوع أنا اخترت ما أنه نتطرق ليه، لأنه أغلب الآباء عندهم هذا المشكل ديال يا إما كنلقاو التربية بالحب أو لا التربية بالحزم، يعني كيكون عندنا صعوبة في أنه نوازن بيناتهم، لأنه الفهم ديال الموضوع ربما مخذ بواحد الصورة اللي خاطئة. هذا علاش اختارينا اليوم نتطرقوا لهذا الموضوع، باش نوصلوا للتربية المتوازنة بين هاد النموذجين بجوج. أول حاجة باش الناس يفهموا شنو كنقصدوا بالتربية بالحب، يعني كنقصدوا به أنه الطفل كيكون كيحس بأنه مقبول ومحبوب داخل الأسرة، يعني مهما أخطأ، فكروا لي على هذه النقطة هذه، مهما أخطأ يعني ماشي كيكون محبوب إلا دار شي حاجة، لا إلا درتي لي هذه الحاجة غنبغيك، إلا درتي هذه الحاجة غنتخاصم معك، يعني كيكون هذاك الطفل كيحس هو دائما في الأسرة ديالو بأنه محبوب ومقبول مهما أخطأ. كيفاش كنعبروا على هذا الحب أو لهذا الاهتمام؟ من خلال مثلا الاحتواء، الاهتمام بهذا الطفل، الاستماع. هذه نقطة نركز عليها كذلك، أنه الآباء يحاولوا ما أمكن يستمعوا للأبناء ديالهم، وخا المواضيع تقدر تبان الآباء مواضيع يعني تافهة أو لما
1: تتطلق
2: هذاك العمر، هي مواضيع بالنسبة لي جدا مهمة ولو تكون طرطارة بسيطة،
1: عندها أثر
2: أكيد لأنه يتبني مهارات. صحيح. وكذلك يكون عندنا الدعم العاطفي، يعني كندعموا هاد الابناء عاطفيا فاش كيتحط مثلا في شي موقف مع الاصدقاء ديالو، كيقصاو عليه، كيتعرض للتنمر، يعني كيخصني يكون حاضر كذلك حتى مع العائله ديالنا. هاد المساله غادي نشير ليها، والله يجازيكم بخير، يعني الاباء والامهات اللي في الاستماع لنا، هاد المساله طبقوها وكذلك نصحوا بها الاباء الاخرين. ما عمركم تخليوا الابناء ديالكم يتعرضوا للسخريه من طرف الاعمام ولا الاخوة ولو من باب المزاح، لانه الطفل مازال ما عندوش القدره باش انه يتقبل هذه المساله او لا ياخذها بانها فقط مزح، يعني كيخصنا كي قلت كذلك يكون عندنا الدعم العاطفي. اما بالنسبه للموضوع، يعني اما بالنسبه للتربيه بالحزم باش نشرحوا، راه هي ماشي قسوه او لا مثلا ما غاديش نحب الابن ديالي، يعني ما يمكنش نديروا نموذج دون نموذج اخر، خص يكون عندنا متوازن. يعني ماذا نقصد بالحزم؟ كنقصد به هو انه يكون عندنا واحد الحدود أو لقوانين واضحة. أشنو كتعلمنا هاد القوانين أو لهاد الحدود؟ كتعلم هاد الطفل أنه يتحمل مسؤولية الأفعال ديالو. مثلا يعني غيقول لك هاد الأولاد أشنو كاع غادي يديروا في هذاك العمر صغير، مثلا الغرفة ديالو، الألعاب ديالو، الملابس ديالو، صباطو، تقاشرو عليه، هادو قواعد كنحطوها علاش؟ لأنه كتجنبني هذاك الاصطدام مع الابن، وكتجنب الأم ذاك الصراخ طول اليوم، صح. أنا جمعتش حوايجكم، وأنا ديما كندير، وأنا ديما، يعني كتجنبني هذه الأمور، بحال كنحطوا واحد الميثاق بسيط على حسب العمر ديال الطفل كنشركوه في هذيك المسألة. هذه المسألة راه كتبني بزاف ديال المهارات المستقبلية، كتعلم هذاك الابن يفهم بأنه ما كاينش تسيف في العالم، كاينين قوانين، كاينين قواعد، ملي كنمشيو بخطه كنكونوا منظمين، كنجزوا اكثر. يعني هذا هو اللي كنقصدوا به انه يكون عندنا حزم في التربيه، يعني وضع حدود، قوانين، تعليم الطفل تحمل المسؤوليه. ولكن كي قلت يعني النجاح، باش يكون عندنا النجاح في النموذج اللي كنهضروا عليه، خاص يكون عندنا حضور ديال التربيه بالحب والحزم في نفس الوقت، يعني كنعرف
1: خاصهم يعودوا في بلاصه، ما يمكنش ينجح واحد الاسلوب بلا الاخر.
2: أكيد. لانه خصنا مره كي كنقولوا حنايا كنقولوا واحد المثل زوين بالدارجه كنقولوا قريصه وبيصه يعني نقرصك ولكن لانه خصني مره ما يمكنش كيما حتى في الحياه بصفه عامه راه نوع من الذكاء العاطفي كنعلموه للاطفال لانه ما يمكنش انا نتساهل معك دائما لانه انا امك غنتساهل معك ملي كتخرج للزنقه ماشي كلشي غيتساهل معك يعني ما غاديش يتساهلوا معك الاطفال ما بالك العمل ما بالك الاحتكاك بالناس يعني انا كنعلمو باللي اللي اهرا كاينين شي حوايج كنقدروا نتسالوا فيهم ولكن كاينين شي حوايج اللي كنكونوا ضارين وحزنين فيهم يعني كيف كيف لا سابقا راه الحزن ماشي قسوه والحب ماشي تسيب يعني ماشي غنعلموا لا بالعكس يكون عندنا يعني التوازن بينهما كيذكر صديقا
1: ولكن ربما قد يقول حد من المستمعين على انه هاد التربيه بالحزم ممكن تخلي واحد الاثار سلبيه على شخصيه الطفل ممكن
2: انا كنعاود ناكد عليها الا ما كانش معها الا ما كناش كنديروا داك التوازن بين الحب والحزن وكنعاود نذكر بانه الحزن ليس بقسوه يعني انا ما كنقولش راه الحزن ماشي غنجربوا من الحقوق ديالو لا ابدا ولكن انا كنحاول ناطر ليه واحد البلايص باش ما نصطدمش معاه لانه شنو تيوقع لبزاف ديال الاباء كيصطدم هو والابناء كيضطر يحيد ليه واحد الحاجه بواحد الطريقه اللي كي كنقولوا قاسيه ومبالغ فيها اوتوماتيكمون هذاك الطفل كيدير رد فعل مثلا كان صغير راه كيبدا كيغوت ليك ويضرب يعني حتى رد الفعل كان قاسي ولكن انا قبل ما كنحزم ما كنطبق هذاك الاسلوب ديال الحزم راه كنكون ديجا عندي اسلوب ديال الحوار يعني انا كنشرح علاش درنا هاد الحاجه لانه حنا سابقا اتفقنا بانه هادي واحد القواعد واحد القوانين خصنا ما نتجاوزوهاش ولا مثلا خصنا ما نديروش هذا مثلا تاثر العلاقه بين الاخوه لا يضرب خوه هاد الامور انا كنقول ما يمكنش نطبقوا فيها غير الحزم يعني ما يمكنش غادي يضرب خوه نبوس ونقول يلا يرضي عليك ضربتي خوه
1: طبعا
2: خاص نكون حازمه في الموقف حازمه دون قسوه يعني انا كناكد عليها الحزم دون قسوه اولا ردود افعال مبالغ فيها ابدا يعني كنكون وخديت موقف ونشير لواحد الموضوع مهم لانه الاطفال اذكياء فالحزم ما كيخليش يبقى يتجاوز اولا كي كنقولوا يتلاعب بيا لانه هو كيعرف خاصه فين بعد الاباء مثلا تيكون الحزم ما كيطبقوش بالطريقه اللي كنقولوا كي مثلا كيكون حازم ولكن ما كيثبتش على المواقف هذه كتعلم الاطفال شيء خطير انه كيقول راه اللي درتها غيسمح غادي يسمح ليا من بعد راه واخا هذا امر خطير
1: لان الاب في واحد اللحظه كيقول عنه بالغ في هذيك في هذاك النوع من العقوبه وكيبقى في الدري وطبيعه الحال كيتنازل على هذيك العقوبه
2: ولكن خصني نكون صاري في بعض المواقف شوف كاينين
1: شي مواقف الموقف ديالي
2: انا الله يرضي عليك ما نغيرش الموقف ديالي لانه هما عندهم واحد كي كنقولوا ليها واحد لا ميموار يعني واحد الدقه تجيل الاشياء خطيره يعني هو كيولي يقول لي عقلو شوف راه درنا هذيك الحاجه وكان قال لي ولكن دارها لي يعني كاين شي مواقف كيخصني نثبت عليهم نثبت فيهم باش كنبين لي باللي راه باش هو الموقف ما يعاودوش مره اخرى وكيقول ترى كنتجنبوا الاصطدام معهم لانه بزاف الاباء شنو كنلقاو شنو سبب الصراخ ولا ما اثرناش يعني اختي دابا في العطله انا غناكد على الامهات حاولوا تاخذوا واحد 20 دقيقه نقولوا نص ساعه فرحي هذوك الوليدات وقول لهم اليوم اجي وغادي نتفقوا باش انه نقدوا برنامج صيفي كيفاش غندوزوا النهار ديالنا شنو الانشطه اللي غنديروا شنو الحوايج اللي خصنا ما نديروش المهام المنزليه باش هكا تجنب الام حتى داك الضغط لانه بزاف الاباء يعني كيشيروا لهذه المساله بزاف العطله الصيفيه الوليدات شنو يعني خصني نشغلهم
1: هنا كتبان اهميه الحوار والاستماع للطفل
2: اكيد يعني اللي صرنا لها سابقا وفي نفس الوقت كتجنبنا هذاك الاصطدام مع الابناء لانهم هما في نهايه المطاف اطفال يعني خصهم يلعبوا خصهم يجريوا حنا اللي كنعلموهم المهارات حنا اللي غنعلموهم هذا الحزم حنا اللي غنعلموهم هذا الحب يعني ما يمكنش يجيبوا هاد الحوايج من بلايص خويا وحتى الا جابوا من بلايص خويا غادي يجيبوهم بواحد الطريقه اللي خاطئه يعني الاباء دائما غادي يبغي لولده احسن شيء فهذا علاش انا كناكد على انه يكون عندنا توازن في المساله وما ياخذوش الاباء يعني الحزم بانه قسوه ابدا بالعكس هو واحد المساله اللي كتبين لنا انه هذاك الولد يفهم باللي كاينين شي اشياء ما كيخصناش نديروهم وكنثبت في الموقف ديالي كما قلت سابقا.
1: في ختام هاي الفقره نبغي نسولك واحد التساؤل اللي حتى هو مهم اللي هو كيف يمكن للوالدين التعبير عن حبهم لابنائهم مع الحفاظ على الهيبه وسلطتهم التربويه؟ بعض المرات كيضحك الاب مع الابن وكينسى الابن راسه بان هذاك الضحك مع رب ما خاصوش يتجاوز معه واحد الحدود.
2: هذا نقطة جميلة. هنا كتبان أهمية الحزم. يعني كان بي أنا الأب ديالك يعني وكان ممكن نضحك معاك ممكن يعني ندير معاك بزاف الأشياء، ولكن خصني نكون أفرض لك حدود هذه المسألة. يعني مثلا قبل هذا علاش كنت فكرة ما يمكنش الله فاطمة يكون عندنا نموذج دون الآخر. يعني التعبير على الحب هي مسألة اللي مطلوبة جدا، وأنا كان يعني كان نأكد على أنه يعني الإشباع العاطفي أو ديال الأبناء لازم يكون داخل الأسرة، لأنه ملي كيكون داخل الأسرة ما عمر هاد الولاد كيقلبوا على هذاك الإشباع خارج يعني خارج الأسرة. لكن بزاف الأشياء تجي احتضان قضاء وقت مثلا مع الأبناء الاهتمام بالمشاعر ديالهم خاصة في مواقف الضعف. يعني نكون دائما أنا اللي حاضر، أنا الأب أو الأم، ثبات في القوانين وعدم التراجع عنها هذا هو اللي غادي يخلي أنه هذاك الإبن واخا كيشوفني كندير معاه بزاف الأشياء كيعرفني بلي أنا ثابت في المواقف ديالي ما غاديش يقدر يتجاوز الحدود ديالي ولو بكاء ولو ضغط. حيت كاينين بعض الآباء اللي كيتحرجوا مثلا سيرتو في بعض الأماكن العامة وكيكون ما يهمكش الناس، لأنه أنت كتربي واحد الإنسان نظرات الناس هذاك الإنسان ممكن ما عمرك تلاقى به، مرة أخرى تلاقيتي به كي كنقولوا لحظيا هذاك الإنسان ما عمرك تهتم الناس لأنه أنت ما كديرش فعل اللي مخيل بالحياة أنت كتربي. يعني ما تخلي هنا فاش كيتجسد الذكاء ديال الأطفال كيمارس عليك الضغط. فهذا علاش قلت ضروري يكونوا حاضرين معنا بجوج والغدق يعني بالحب. أنا أؤكد عليه وأحث عليه الوالدين عبروا لوليداتكم بوسوهم عنقوهم. شوف دائما ملي يكونوا هاد الأبناء مشبعين عاطفيا ما عمره غيحاول يثير لك الانتباه أو يجبد منك هذاك الحب بطريقة أخرى، لأنه بزاف المرات هذاك التمرد ديال الأبناء البكاء ديالهم ملي كنكونوا مع الناس مثلا كي درتي موقف كتقول علاش دار هو هكا، لأنه عنده احتياجات غير مشبعة في البيت. فهو ملي كيلقى شي حد آخر هو ما عارفش يعني لا واعيا هذاك الإبن كيقلب على مثلا ما كنهتموش به في الدار ما كنعبروش كي كنقولوا ما كنعطيوش قيمه. ملي كيمشي عند ناس كيهضر مع شي واحد كيحاول هذاك الابن ديالي يبقى كيثير الانتباه ديال هذاك الشخص. هذا علاش انا كنحث على انه الوالدين يخدموا هذه الاشياء مع الابناء ديالهم ويركزوا عليها. وانا بالنسبه ليا الاستثمار الفعلي يعني في الابناء هو نستثمروا في الشخصيات ديالهم في الاتزان ديالهم في يعني في السلامه النفسيه ديالهم، لانه هذا الشيء اللي غيخلق لنا واحد الانسان يساوي في المستقبل اللي غادي يعرف شنو باغي يدير يقدر حتى هو ينتج اسره متوازنه. وهذا الشيء راه حنا الحمد لله في الطريق ديال التغيير، ولكن راه جبنا معنا بزاف ديال الاشياء موروثه من التربيه السابقه ديالنا اللي كنحاولوا نخدموا عليها. هذا علاش خدمنا على نماذج جميله ومتزنه وعارفه يعني الفرق بين القسوه والحزم والحب، حتى هي اكيد غادي تدي هاد التجربه وغادي تطبقها مع الابناء ديالها. هي المسألة ماشي سهلة صراحة، كنقولها دائما أنه التربية مسألة اللي ماشي سهلة
1: كتبغي
2: التعاون أكيد بين هذوك الوالدين، لأنهما شركاء حياة ماشي غير زواج وصافي، راه هو شريك حياة وشركة حياة. وحتى الأبناء يعني ملي كيجيو راه كيخصهم يندمجوا في هذيك يعني كي كنقولوا واحد المجتمع صغير خصو يكون متوازن، لأن هذاك المجتمع الصغير غادي يخرج من هذاك الإبن في مجتمع كبير. كنكون احنا هيئناه وحضرنا بس انه نحس مع الناس يتفاعل مع الناس يعبر على الافكار ديالو بطريقه سليمه يعبر على المواقف ديالو بطريقه ثابته. علاش الحب والحزم؟ لانه حتى الحزم راه كيعلم هذاك الابن انه يكون ثابت في المواقف ديالو ما يكونش كيتنازل على الحق ديالو كيعرف الحدود اللي ما خصش الناس يوصلوهم معاه. يعني راه مساله جدا يعني الوقت ما كانش انه نهضروا على هذه المساله، ولكن الموضوع جدا مهم يعني

0: لله فاطمة
1: لابد ترافقينا في حلقة يوم الغد أيضا مع موضوع
0: بإذن الله
1: آخر مهم يخص
0: إن شاء
1: حياتنا
0: الله.
1: اليومية. إذا أنا مستمعتي وسمية الأفاضل لازلنا متواصلين معكم في فقراتنا المتنوعة، لكن عقب هذا الفاصل الموسيقي.
2: وتوفى لا توفى مني وأنا في التمنج لك ضحيت، أنت على بابك يا وني تحجبت تسميت

0: معك في المطبخ. إذن مستمعي الأفاضل، لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة، واللحظة مع فقرة المطبخ. وفي هذه الفقرة معنا إحدى السيدات اللي عندها حضور قوي في السوشيال ميديا، شيف أمينة. مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك،
0: كيف الحال؟
1: لباس الحمد لله. الله يطول
0: عمرك. تحيه كبيره للابناء بما انهم كيدخلوا معنا الكوزينه، نوجه لهم تحيه.
1: ماشي غير حنا اللي ساكنين في الدار، كلشي ساكن اللي ساكن
0: في الدار. هنيئا لك بهذه الفكره صراحه زوينه. شنو موجدنا اليوم بالنسبه لفقره المطبخ؟
1: اليوم جبت لهم واحد المسمن كنديرو في الدار بالنسبه لوليداتي، ما كياكلوش الدروه تاع الجمل، وقلت ندخلها لهم.

0: مسمن معامر.
1: جميل، فكرة زوينة صراحة، والذروة ديال الجمل هي صراحة مفيدة للجسم.
0: زوينة. بلاص ديري الشحمة كتقولي اللهم ندي الضربة بعدا،
1: الذروة هي
0: فيها
1: اللي
0: منفعة
1: منفعة
0: أكثر من
1: للجسم والله.
0: كناخدو واحد 250 غرام ديال الفينو، ومعاه 250 غرام ديال الدقيق.
1: نعم،
0: هادي عجينة المسمن راه تقريبا كلشي الناس كيعرفو يديروها. و5 غرام خميرة المعجونة،
1: نعم،
0: واحد معلقة الملح، وكنعجنو العجينة بالماء دافي يكون،
1: نعم،
0: ونخليوه يرتاح مزيان باش يعطينا الطوع. ومن بعد كنمشيو ناخذوا الحشوه. الحشوه اللي كناخذوا فيها واحد مقله فيها شويه الزيت والزبده، وكنشحروا فيها واحد البصله اللي تكون كبيره ومقطعه قطع صغيره.
1: نعم،
0: ومن بعد نشحروها مزيان ديك البصله، وكنزيدوا عليها حتى الفلفله الحمراء والصفراء اللي حتى هما كيكونوا مقطعين قطع صغيره. وكنشحروهم مزيان مزيان، وكنزيدو عليهم الملحه والبزار والربيع، يكون الربيع بكميه شويه كثيره.
1: نعم،
0: والتحميره،
1: نعم،
0: والزيتون اللي تيكون مقطع، وواحد كميه من الذروه اللي كنكونوا حكيناها في الهاشواغ
1: جميل
0: باش ما
1: باش ما
0: تكونش باينه.
1: تبان،
0: هي كتذوب في
1: بما ان هي اللي كتكون غليظه السمك ديالها.
0: غليظه، ديريها في الهاشواغ ودغيا كتطحن. وحتى في ملي كديريها طيب كتذوب، يعني ما غيحسوش الوليدات بداك الطعم.
1: نعم،
0: وكنزيدوا واحد معلقه تاع صلصه الطماطم،
1: نعم،
0: هذيك المصبره تاع هي نزيدوها على الحشوه صافي. ومن بعد نحركوا شي الخليط حتى يبان لينا داكشي اندمج ونطفيو عليه.
1: نعم،
0: ملي يبرد صافي كنبداو نعمروا المسمن ديالنا، نربعوه، راه كلشي كيعرف يديروا مربع يطويه، ويعمروا بهذه الحشوه صافي، ويطيبوا في مقيله نيت، اولا بغا يديروا في الفران يديروا في الفران
1: على حسب كل واحد وش بغى،
0: كل
1: اللي بغى
0: واحد
1: المقله واللي بغى
0: اللي بغى
1: الفران.
0: المقله ولا
1: فكره
0: اللي بغى
1: صراحه زوينه
0: الفران، وطريقه زوينه باش ياخد الطفل اولا.
1: وربما لاول مره كنسمع الذروه في احد المملحات بحال هكا.
0: لا كنديروها بزاف حنايا هكا،
1: جميل، فكره
0: باش
1: زوينه
0: ياخدوها
1: صراحه،
0: الوليدات
1: زوينه،
0: وكتجي
1: تبارك الله
0: كما قلت
1: عليك.
0: لك احسن من ديك الشحمه الاخرى تاع
1: صح اللي ما مفيده
0: الكلوه.
1: زين، اش ليه ترافقي هذا المسمن؟
0: جبت واحد بريوات ديال الحامض والدجاج.
1: نعم،
0: الدجاج والحامض. كناخذ واحد كيلو ديال صدر الدجاج اللي تكون مقطع قطع صغيره،
1: نعم،
0: وواحد البصله كبيره اللي كتكون حتى هي مشلضه، وخمسه الرؤوس ديال التو،
1: نعم،
0: وقبطه الربيع، والملح،
1: نعم،
0: وسكنجبير طري،
1: نعم،
0: والخرقوم، وزيت الزيتون، والحامض مصير، وتقريبا واحد نص حامضه مصيره،
1: نعم،
0: اللي كتكون مقطعه قطع صغيره، وزيتون الخضر حتى هو اللي تيكون مقطع، ولا بغينا نطحنوه نقدو نطحنوه باش ما يبانش.
1: ما يبان هي.
0: والشعريه الصينيه اللي كتكون طايبه في الماء، واحد الكميه اللي غادي اللي غتجي مع كيلو تاع الدجاج، والفرماج المبشور. من بعد كناخذوا مقله،
1: نعم،
0: هادو الطريقه ديالها، ونوضعوا فيها الزيت والزبده، ونوضعوا الصدر تاع الدجاج حتى يتحمر لينا مزيان، ونضيفوا حتى البصل، والعطريه اللي هي الثومه نضيفوها حتى هي، والربيع، والحامض المصير اللي كنا قطعناه، ونشحرهم حتى يطيب الدجاج. من بعد نزيد عليهم الشعريه الصينيه، والزيتون والفرماج، ونخلط كل شيء حتى يتجانس ليا هاد الشيء، ونعمر بهم البريوات
1: بالورقه طبعا ديال
0: البسكويت. ممكن يديرهم حتى بعجينه المسمن
1: على حسب اللي بغات السيده.
0: انا نعطيهم الحشوه وبغاو يديرهم بالكنافه حتى
1: هي كتجي، حتى
0: هي كتجي عامره بالمالح. عندهم اختيارات بزاف. صافي، هادو هما الوصفات اللي وجدت لهم اليوم، سهله وخفيفه.
1: عجبتني هاد الحشوه ديال
0: الدجاج والحامض
1: البريوات، ومقاديرها هما اللي زربانه،
0: سهله يعني، متواجده في اي دار هاد الشيء،
1: اي مطبخ. صح،
0: اي مطبخ.
1: اذا شكرا لك شيف امينه.
0: لا شكرا على
1: تبارك الله عليك، وصفات مختلفه، وهنيئا بهذا الانجاز ديال المسمن بذروه البن. نقطه تحتسب لك صراحه، عجبتني. تبارك الله عليك، دائما وصفاتك متنوعه، وان شاء الله المستمعات يستافدوا ويعودوا
0: ان شاء الله
1: على المقادير ويطبقوهم وردوا علينا طبعا. شكرا لك على قبول الدعوه والمعلومات اللي تقدمي. اذا مستمعي الافاضل، لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الاسره. فاصل موسيقي ولنا عوده.

0: لجمالك سيدتي.
1: نواصل معكم اللقاء مستمعي الأفاضل أينما كنتم، جد ترحيبكم عبر أثير إذاعة العيون ومن خلال برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. فالحقنا فقرتنا الأخيرة الليلة من البرنامج اللي هي فقرة التجميل أو لك سيدتي. هذه الفقرة الأخيرة من البرنامج اللي هي تخص كل ما يعني نساء من تجميل ونصائح. معنا الأخصائية اللي من مدينة طنطان، أخصائية تجميل حنان نقاش. مرحبا بك حنان.
2: مرحبا أختي.
1: حنان، شلهي تعطي المستمعات الليلة في هذه الفقرة اللي هي فقرة خاصة بالتجميل، عندك ماسكات طبيعية، نصائح، شموش دانة؟
2: كاين الماسكات الطبيعية ونصائح.
1: نعم تفضلي.
2: لنبدأ بأول حاجة، سابق من عدل أي ماسك يعني للجسم للوجه قماج.
1: قماج يعني تقشير. نعم
2: التقشير. القماج يعدل إيه، مرة في 10 أيام إيه مرة في الأسبوع. القماج هذا متكون من قهوة عادية، ماشي سريعة الذوبان، القهوة العادية، عسل ليمون، سكر خشن أسمر، يعني سنيد الصمرة كتقسمو البوتيك كتقول عطيني سنيد الصمرة.
1: نعم هي سكر أسمر.
2: زائد زيت الورد.
1: زيت الورد.
2: الورد هادو كامل كتخلطيهم، هاد المكونات كتحتفظي بهم يعني واخا يبقاو عندك مده اسبوع او اسبوعين ما يخسر عليهم شيء. كتسمي ديريه لوجهك بشكل دائري او الجسم ديالك، يعني تعدليه من وجهك الى كرعك، يعني ما تخافي منه حتى شي حاجه. الا بغيتي تعدلك حيدي.
1: عاودي المكونات. القهوه
2: عاديه،
1: ني قهوه عاديه،
2: زائد عسل ليمون،
1: عسل ليمون،
2: سكر خشن أسمر،
1: وزيت العود،
2: زيت الورد،
1: زيت الورد عفوا.
2: هذه المكونات كامل خلطوهم يعني كيبقاو مدة يعني ما يخسر عليهم شيء. كتعدلي به قماج لوجهك، رقبتك، الجسم كامل. مثلا بغيت تقيسي حمام تديه معاك عادي،
1: دائما يبقى عندك واخا عدلتيه
2: يبقى عندك
1: في الثلاجه ولا بلا ما يحتاج.
2: ما يحتاج بتعدليه في الثلاجه، تعدليه. بغيتي تخليه برا تخليه برا، ولكن انا كنفضل برا.
1: نعم
2: صار كتعدلي قماج يعني كيحيد الخلايا الميته، دوك الشوائب اللي كيكونوا. وهذا القماج كننصح به في وقت البرد، مع كيكون الجسم فيه دوك التجاعيد من البرد، من شوائب، من الجريس، وده شيء زين. هذا القماج يعني كيعطي واحد الملمس للبشره رائع.
1: هذا البشره ولا الوجه ولا الجسم كامل؟
2: الكل في الجسم كامل، يعني وجهك ولا جسمك.
1: نعم
2: هذا كاع زين. تعدلي سابق الماسكات، سابق اي ماسك بغيتي تبداي تعدلي هو
1: باش تهيئي البشره باش تعود واجده
2: زين، حتى في الدوره الدمويه.
1: جميل. نعم واش عندك ثاني للمستمعات؟
2: عندي اللي بغات تعتني بيدياتها.
1: نعم الايدي.
2: كاين يعني هذا الماسك ساهل، وهو كريم دائما يتم مطروح عندك في الكوزينه. تولي غسلتي مع عينك تدهني به يدك، مبيض وفي نفس الوقت مرطب لواحد الدرجه ما تصوروها.
1: جميل تفضلي شنو مكوناته؟
2: هذا كريم غليسوليد.
1: كريم
2: غليسوليد زائد زيت غليسيرين.
1: زيت الغليسيرين.
2: زائد ملعقه نشا.
1: الكريم الجليسوليد وزيت الجليسيرين كاين شي فرق بيناتهم؟ هما نفس
2: الزيت كيكون زيت سائل. والكريم الجليسوليد راه يبططو البكط ديالو احمر، هو كريم عباره عن كريم. اما الزيت عباره عن زيت لذيذ
1: نفسهم من نفس المكونات.
2: كلها مكونات. الكريم كاع جليسيرين يحبب عنه يكون عند اي سيده في بيتها.
1: زين في الترطيب،
2: زين في الترطيب في الماسكات، يعني اي ماسك في وقت البرد لا بد له من زيت هذا غليسيرين. وزين هما اللي قاعد تعدليه كسيروم الوجه بعد ما تديري اي ماسك ولا شيء، زين هذاك الزيت، يعني كننصح به اي سيده.
1: زيت الغليسيرين. نعم.
2: ممكن تخلطي المكونات.
1: تخلطيهم عادي بيدك ولا
2: عادي بكشارة ولا كتخلطيهم كتخليهم في بطه وتحطيهم عندك حتى ولي غسلتي ما عينك ولا قاعده في قايله ولا شيء، كديري تدهني به يديك.
1: كيعود واحد الكريمه صح؟ هاي تتعود
2: حقتها كريمة حق
1: اللي
2: تتعود
1: تدخل
2: كريمة
1: في الجلد.
2: أكيد أكيد
1: نعم
2: كتدخل هذيك الكريمة في الجلد أولا كترطب لك يديك تبارك الله كتخليهم بحال البيبي. ثاني شيء مبيض
1: يا سلام، هذا
2: مبيض
1: مكونات بسيطة ونظن عنهم في متناول الجميع، وإن شاء الله السيدات يستفادوا من هذو الماسكات اللي هما عبارة عن مقشر، والثاني ماسك الأيدي. المقشر هو مكونات في المطبخ كاملة، والماسك مكونات هما اللي تقدر لا تعود، ما هي بعيدة على المطبخ، هما اللي في متناول السيدة. صح،
2: فعلا.
1: شكرا لك الأخت حنان. عندك إضافة ثانية لنا؟
2: هاي كاينه تبريمه، تبريمه العروس الحلوه، هذه تبريمه زينه ما شاء الله،
1: نعم تفضلي، شنو
2: هذه
1: مكوناتها؟
2: ننصح بها اي عروس تم تعدلها مع ملحفه النيله
1: حنان راهي
2: ولا
1: ما يباخلتنا ما شاء الله للمستمعات، ما يباخلتكم حالة، تعطيكم اي شيء عندها ما شاء الله عليها، ورانا بعد شاكرينك بس من المستمعات.
2: بارك الله فيكم
1: تفضلي
2: على
1: مكونات.
2: راسه العين.
1: الله
2: تبريمة
1: يجزيك.
2: هذه العروس
1: اهي
2: الحلوة
1: اهي
2: هذه اللي عندها ملفة النيلة حتى تعدلها تعملها تم تلبس ملفة النيلة، اللي ما عندها راه الدنيا هانية يعني
1: اهي
2: تعدلها وحدها.
1: اللي كانت لي تعود احسن هي.
2: هي بالنسبة للتبريمة كان تقيس العطار تقول اعطيني الحنة المسوسة،
1: الحنة.
2: يعني راه كاين فرق، الحنة المسوسة اللي ما كتصبغ، الحنة المسوسة خاصة بالماسكات.
1: ما تسبغ.
2: الطفيلات كيغلطوا يقول لك عدلنا التبريمه وقنداتنا وبالعكس لا دخنتنا ودشي، لانهم كيمشوا عدلوا حنه عاديه.
1: هي خالق فرق بين الحنة اللي تزينوا بها العلايات والحنة اللي تعود للماسكات، صح؟
2: الماسكات حنه الماسكات هي الحنه المسوسه اللي ما تصبغ، كتزيد عليها معلقه ديال الفول ومعلقه ديال الحمص
1: اهي
2: والرز
1: الرز،
2: زائد ورد مطحون
1: ورد مطحون،
2: زائد بابونج مطحون زائد معلقة كبيرة مسكر كلاصي
1: نعم
2: زائد معلقة كبيرة من نيدو أو
1: نعم
2: حليب
1: حليب
2: مجفف،
1: مجفف، صح حليب،
2: زائد هذه المكونات كامل كتخلطيهم بماء الورد.
1: ماء الورد.
2: اللي عنده حساسية من ماء الورد
1: مهم.
2: يقبض قطع من الحامض يطيبهم في ماء معدني أو ماء الغدير بما يسمى عندنا احنا هنا في الصحراء ماء الغدير،
1: حق.
2: ويخلط بهم المكونات وديرها السيد على الجسم ديالها وتخليها لين تقرب تنشف وتم تبرم، تعدلها لمدة 3 أيام يعني ما تستحم من وراها 3 أيام وهي تعدلها وتبرم عاد وتعود لها زمان حتى من نيلة، ومن بعد تعمل دوش وتشوف الفرق.
1: ما شاء الله، إذا نعاود المكونات للسيدات لعل يفوتهم مكون.
2: أها
1: هذه تبريمة اللي سميتيها تبريمة العروس، صح؟
2: عروس الحلوة
1: والحلوة. كاينة الحنة المسوسة،
2: مسوسة زائد فول
1: ملعقة
2: معلقة
1: فول، ملعقة
2: ملعقة حمص
1: حمص، وملعقة من الرز،
2: الرز أها
1: وملعقة
2: والورد
1: من ورد مطحون،
2: حاج
1: وملعقة من
2: وبابونج
1: البابونج مطحون،
2: أها
1: وملعقة من سكر
2: من سكر
1: كلاسي،
2: كلاسي والحليب المجفف.
1: وملعقة من الحليب المجفف. إذا هذه المكونات كاملة اللي
2: أها
1: نخلطوها بالماء ديال الورد، واللي ما
2: اللي عنده حساسية من ماء الورد، لأن كاين اللي عنده حساسية
1: صح
2: كيتحسس من ماء الورد
1: اهي
2: كيعدل قطع ديال الحامض
1: الحامض
2: في الماء
1: مسلوقين
2: المعدني
1: اهي
2: أو الغدير لين يطيبوا مزيان يماصيهم ويخلط بهم المكونات، وتم تعدلها السيدة الجسم هاي لين تقرب تنشف وتم تبرم
1: نعم
2: لمدة 3 أيام بدون استحمام. النهار اللي تكمل 6 أيام كتستحم وكتشوف الفرق، ديك الساعة
1: ما
2: تبدا
1: شاء
2: الماسكات
1: الله
2: ديالها الصابونية ولا الماسكات الكريمية ولا
1: ما شاء الله عليك أخت حنان نقاش، هذه مكونات طبيعية كاملة، ومشكورة على هذا المجهود اللي تبذليه معنا ومع المستمعات، وشكرا لك
2: مرحبا وسهلا.
1: مرة ثانية.
2: مرحبا
1: نتمنى لك
2: وسهلا
1: المزيد من التوفيق،
2: يا ربي يا
1: ودائما
2: ميسي.
1: أنت صديقة البرنامج، باب
2: أكيد
1: المشاركة لك مفتوح دائما في
2: أكيد
1: دينا، بأي شي حاجة عندك مرحبا
2: إن
1: بك،
2: شاء
1: ومرحبا
2: الله
1: بكل المستمعات في مدينة طنطان، وجه لهم تحية عن طريقك عبر أثير إذاعة
2: يا
1: العيون.
2: مرحبا بك وسهلا وهلا
1: شكرا
2: مرحبا
1: لك مرة ثانية
2: مرحبا
1: أخت
2: وسهلا
1: حنان
2: مرحبا.
1: نقاش. بهذه الفقرة نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة، نضرب لكم موعدا في حلقة يوم الغد. شكرا لكم، هذه أنا فاطمة بصبعة، أحييكم إلى حلقة يوم الغد.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون جسركم للتواصل منبركم للتفاعل إذاعة العيون أنيسكم في حلكم وتفاعلكم.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

0: نقطة نقاش، لقاء حواري مع المهتمين وذوي الاختصاص يطرح للنقاش مستجدات قضية وحدتنا الترابية على الساحتين الوطنية والدولية، مجالات التنمية الإنسانية والمجالية بالأقاليم الجنوبية، الإنجازات والإكراهات. نقطة نقاش كل أسبوع مع علي الكبش.
1: حياكم الله. يمثل أطفال مخيمات تندوف فئة مستضعفة بشكل فريد حسب وصف المتتبعين، فبسبب ولادتهم في حالة نزوح طال أمدها يواجهون عقبات هيكلية في الحصول على الوثائق الثبوتية والتعليم والحماية، وسط دعوات المنظمات الحقوقية لمجلس حقوق الإنسان إلى التصدي العاجل لما ورد من تقارير حول تجنيد القاصرين وعسكرتهم داخل بيئة المخيمات وانطلاقا منها، وهو ما يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني. فهم أطفال عانوا عبر عقود من النزوح وغالبا ما حجبوا عن الرقابة الدولية بسبب القيود المفروضة على الرصد المستقل. مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومن خلال أشغال دوراته المتواصلة يمثل فرصة مواتية لتأكيد الطبيعة العالمية وغير القابلة للتقييد لحقوق الطفل وللمطالبة بالمساءلة من جميع الأطراف من الدول وغير الدول على حد سواء المسؤولة عن حمايتهم. وضعية حقوق الطفل في مخيمات تندوف في صلب نقاش العدد من جنيف السويسرية، صحبة الدكتور عبد الوهاب الكاين رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية. بداية مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مرة أخرى، وقبل البدء نتوقف مع إطلالة الزميلة ربيعة ماء العين.
0: نقطة نقاش.
3: بموجب القانون الدولي الإنساني يشكل تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. قانون لا وجود له في الممارسات التي تخيم على مخيمات تندوف من على التراب الجزائري، فوفق مصادر موثوقة بما في ذلك صحراويون عائدون من المخيمات وتقارير ميدانية لمنظمات غير حكومية وشهادات قدمت لهيئات الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن الالتحاق الممنهج للأطفال والمراهقين ببرامج التدريب العسكري وشبه العسكري التي تديرها البوليساريو وإرسال الأطفال للأكاديميات العسكرية ومرافق التدريب في كوبا بما يشمل قاصرين دون سن 15 إلى جانب استخدام التلقين الوطني والإيديولوجي في المدارس داخل المخيمات مما يطمس الحدود بين التعليم المدني والإعداد العسكري. وكشفت تقارير عن عودة أطفال من الخارج بعد خضوعهم لتدريبات على الأسلحة وتعليمات عسكرية وسط غياب آليات التحقق المستقلة القادرة على التحقيق في هذه الإدعاءات داخل المخيمات. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمات حقوقية غير حكومية ومنها تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الجزائر للوفاء بالتزاماتها كدولة مضيفة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لمنع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة العاملة داخل مخيمة تندوف أو انطلاقا منها. كما حثت الأمين العام والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على إدراج مخيمات تندوف ضمن نطاق آلية الرصد والإبلاغ الأممية والنظر في إدراج جبهة البوليساريو في التقرير السنوي بشأن الأطفال والنزاع المسلح متى ثبتت أدلة تجنيد الأطفال.
1: طيب دكتور عبد الوهاب الكاين، ما هي التدابير الملموسة التي اتخذتها الجزائر بصفتها الدولة المضيفة ودولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل لرصد ومنع التجنيد الممنهج للأطفال في التشكيلات شبه العسكرية العاملة داخل مخيمات تندوف تحت سلطة جبهة البوليساريو؟
2: للأسف الشديد في علاقة بتدابير التي يمكن أن تتخذها الجزائر بصفتها الدولة المضيفة للمخيمات وبصفتها كذلك دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، لم نرصد أي تدابير أو إجراءات تم اتخاذها على اعتبار أنه يعني رصدنا تفاعل الدولة طرف الجمهورية الجزائرية مع لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل في علاقة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية المعني بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ورصدنا تأخرا كبيرا في يعني إعداد التقارير الوطنية لرصد الوفاء بهذا البروتوكول، حيث منذ 2012 لم تقدم دولة الجزائر تقريرا وطنيا يبين مدى التزامها بالمقتضيات الواردة في البروتوكول. ثم كذلك حتى في 2012 لم تعطي إحصائيات أو معلومات دقيقة حول عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات البوليساريو، ثم كذلك لم يعني تبين للجنة الأممية معلومات و يعني وقائع حول تعرض هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة أو لمثلا الانتهاكات الجسيمة الستة الواردة في القرار 1612 لمجلس الأمن التي تعتبرها الأمم المتحدة جرائم خطيرة أو جرائم حرب، وهي تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، ثم كذلك قتل الأطفال، ثم حرق الأطفال، ثم الاستغلال الأطفال جنسيا من بين جرائم أخرى. لم تعطي أي إشارة على أن الدولة الطرف تقوم بالالتزامات الدولية الواردة بموجب ولايتها القضائية على كامل ترابها الوطني بما في ذلك مخيمات تندوف، بمعنى أن الجزائر لا تفي بالتزاماتها وفق الاتفاقية وفق البروتوكول الملحق المعني بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
1: نعم دكتور عبد الوهاب، التعليم طبعا هو حق مكفول للأطفال، إلى أي مدى تتوافق المناهج التعليمية المدرسة حاليا في مخيمات تندوف ولا سيما داخل ما يسمى مدرسة 9 يونيو مع المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل التي تستوجب توجيه التعليم نحو تنمية شخصية الطفل وتعزيز السلم والتسامح والتفاهم بين الشعوب؟
2: في الحقيقة مسألة التعليم في المخيمات يعني توضح بما لا يدع مجالا للشك انتهاكا صارخا ليس فقط لاتفاقية حقوق الطفل المادة 29، ولكن كذلك انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي هو انتهاك للحق أو ولوج الحق في التعليم والتمتع بالحق في التعليم لكافة أطفال المخيمات دون تمييز على أي أساس كان جنسي أو عرقي أو إثني أو غير ذلك من الاعتبارات التي يمكن أن تحد من التمتع في هذا الحق. ويمكن كذلك الحديث على أن التعليم الذي توفره يعني جبهة البوليساريو هو تعليم مسيس يخضع لأجندات الشحن الإيديولوجي، حيث يعني تتخلل فقرات المواد التعليمية الكثير من الأخبار الزائفة المتعلقة بطبيعة الإقليم وطبيعة النزاع واعتبار الجبهة دولة وهي ليست دولة، ثم كذلك اعتبارها شعب والصحراويون ليسوا شعبا، هم مجتمع من شعب يتقاسم يعني قواسم مشتركة كالهوية كالدين كالعقيدة كالحضارة كالتاريخ إلى غير ذلك، بالإضافة إلى فقرات ومواد تمجد الحرب وتحض على نشر خطابات الكراهية تجاه كل ما هو مغربي، وهذا مخالف لجميع الاتفاقيات الأساسية في حقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
1: نعم طيب.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من أزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

حبذا نفحة من يمانية تأتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمع.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن

0: coisa.
1: Thank you.

0: كمنظمات غير حكومية وكالصحافة كذلك وإعلام أن نضع اليد في اليد في الرد بشكل حضاري على تلك المزاعم.
1: طيب دكتور بإيجاز، في ظل غياب أي آلية للمساءلة أو رقابة مستقلة على السلطات التي تدير مخيمات تندوف، ما هي الخطوات في نظركم الإجرائية التي ينبغي لمجلس حقوق الإنسان اتخاذها لإدراج هذا الوضع ضمن نطاق آلية الرصد والإبلاغ المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 16-12 لعام 2005 ولضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؟
0: في الحقيقة في غياب هذه الآليات المتعلقة بالمساءلة والرقابة المستقلة، يجب علينا كمجتمع كجمعيات مجتمع مدني أن ندفع في وضع توصيات واضحة. أولا التوصية الأولى هو يعني توضيح هذه الانتهاكات للآليات بشكل قوي جدا، وأقول هنا جميع الآليات. المسألة الثانية هو أنه يجب أن نطالب بإدراج منظمة أو حركة البوليساريو في إطار المنظمات اللائحة السوداء للمنظمات التي تنتهك حقوق الإنسان في علاقة تجنيد الأطفال، وبالتالي يجب إدراجها في التقرير السنوي للأمين العام المتعلق بالجهات غير الدولتية التي تنتهك حقوق الأطفال وتجندهم قسريا، وهي تسمى لائحة العار، ونكون قد ربحنا نقطا في إطار معركتنا الحقوقية من أجل حماية الحقوق والحريات ضد جهة تنتهك لا تعرف أو لا تملك من شيء إلا انتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق الطفل، سواء بتجنيدهم أو بتعذيبهم وإخضاعهم للمعاملات المسيئة والحطم للكرامة أو استعبادهم كما هو الحالة بالنسبة للطفل القاصر الضحية ولد المحجوب الذي هو ابن لعائلة مستعبدة من طرف العائلة المعتدية عليه.
1: نعم، من جنيف السويسرية الدكتور عبد الوهاب بلكاين، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، شكرا جزيلا لك على إثراء نقاشي عدد الأسبوع.
0: شكرا لكم سيدي على الاستضافة، مرحبا.
1: مرة أخرى شكرا لك، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل والأكارم على حسن الإصغاء والتتبع. أذكر بأن عدد الأسبوع خصصناه حديثا عن وضعية حقوقية الطفل في مخيمات تندوف، صحبة الدكتور عبد الوهاب الكاين رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية. ختاما أنقل لكم تحيات فريق العمل وراء الإخراج الزميل العزيز محمد التازي، مع أطيب المرور.
2: نقطة نقاش، لقاء حواري مع المهتمين وذوي الاختصاص يطرح للنقاش مستجدات قضية وحدتنا الترابية على الساحتين الوطنية والدولية، مجالات التنمية الإنسانية والمجالية بالأقاليم الجنوبية، الإنجازات والإكراهات. نقطة نقاش كل أسبوع مع علي الكبش.

0: شنو غيرات اس ان اختي لايف حياتكم؟
1: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع اس ان اختي لايف الفراجه، النتائج واخبار الرياضه في جيبي ديما معايا.
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابليت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر نرجع لهم مع اس ان اختي لايف.
2: كان ديما معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقات اس ان اختي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlife.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور. اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

برامجي الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل

الندوة، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية، إذاعة العلوم الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة العلوم فضاء مفتوح للجميع.

0: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. المنتخب الوطني المغربي يخوض مساء اليوم ببوسطن مواجهة حاسمة أمام نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026، وأمال المغاربة معلقة على مواصلة مسيرة الإنجاز ضمن هذا المحفل الكروي العالمي. الجماهير المغربية في المغرب وخارجه تعيش على إيقاع الموعد الكبير وتعبر عن ثقتها في أسود الأطلس وتوقعاتها قبل صافرة البداية. الصحافة العالمية تسلط ضوء على قمة المغرب وفرنسا لهذا المساء وتتابع باهتمام واسع مواجهة تعد من أبرز مباريات ربع النهائي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا. تفاصيل هذا العرض الإخباري نستهلها بالحدث الرياضي الأبرز، مباراة المغرب وفرنسا اليوم. فأنظار عشاق كرة القدم لا تتجه مساء اليوم إلى مجرد مباراة فحسب، بل إلى موعد استثنائي يحمل من الترقب والطموح ما يجعله حديث الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم. المنتخب الوطني المغربي يخوض في الساعة 9 من مساء هذا اليوم واحدة من أهم محطاته في منافسات كأس العالم، حين يواجه نظيره الفرنسي في لقاء عنوانه المنافسة والإصرار والحلم بمواصلة كتابة فصل جديد من الإنجاز المغربي على الأراضي الأمريكية. ومن قلب الحدث، حيث تتجه عدسات العالم، ينقل إلينا زميلنا عادل العلوي تفاصيل الأجواء والاستعدادات الأخيرة لهذه المباراة الحاسمة. لنتابع مراسلة الزميل عادل العلوي من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بعد 3 سنوات من آخر مواجهات جمعتهما في كأس العالم، يلتقي المنتخبان المغربي والفرنسي مجددا، وهذه المرة ضمن ربع نهائي كأس العالم، في مباراة تحمل الكثير من الرهانات وتمنح أسود الأطلس فرصة تأكيد مكانتهم بين كبار المنتخبات العالمية. ويخوض المنتخب الوطني هذه القمة بطموح مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي، بعدما فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة منافسا حقيقيا لكبرى المنتخبات العالمية. كما يطمح رفاق إبراهيم دياز إلى تجاوز عقبة المنتخب الفرنسي الذي كان قد أنهى مغامرة الأسود في نصف نهائي مونديال قطر، في مباراة ما تزال راسخة في ذاكرة الجماهير المغربية بالنظر إلى الجدل الذي رافق بعد قراراتها التحكيمية. وتصنف مواجهة المغرب وفرنسا ضمن أبرز مباريات دور ربع النهائي بالنظر إلى قيمة المنتخبين وما يضمانه من أسماء لامعة، فضلا عن كونها اختبارا حقيقيا لقدرة المنتخب المغربي على مواصلة منافسة كبار كرة القدم العالمية. وعلى المستوى الجاهزية، تبدو مشاركة إسماعيل الصبري مستبعدة بسبب الإصابة، فيما لا تزال الشكوك تحيط بمشاركة المدافع شادي رياض الذي شارك في الحصة التدريبية الأخيرة واضعا ضمادة على ساقه اليمنى. وأكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن اللاعبين يدركون أهمية هذا الموعد العالمي وأنهم استعدوا له بالشكل المطلوب، مشددا على أن المجموعة تؤمن بحظوظها في تحقيق التأهل إذا ما حافظت على الانضباط والتركيز طوال مجريات اللقاء.
2: علينا أن نكون أفضل من المنافس، والمباراة ستحسم بالمحتوى الفني والنجاعة والفعالية. المنافس الفرنسي يملك عناصر ذات خبرة، لكننا نمتلك بدورنا مجموعة شابة وطموحة، ما يجعل المواجهة متوازنة. قوتنا الحقيقية تكمن في الروح والطاقة الجماعية التي تمنحنا القدرة على تجاوز اللحظات الصعبة. لقد حضرنا لهذه

0: مباراة بهدوء وثقة كبيرين، وندرك أننا لا نمثل أنفسنا فقط بل نحمل آمال جماهير مغربية، وهو ما يمنحنا دافعا إضافيا وطاقة إيجابية استثنائية.
1: من جانبه أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن المنتخب المغربي أصبح من المنتخبات التي تفرض الاحترام على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن فرنسا تنتظرها مباراة صعبة أمام منتخب يمتلك الجودة والتنظيم والشخصية.
2: المنتخب المغربي سبق وأن واجهناه منذ 4 سنوات في الدوحة، وهو من أفضل المنتخبات العالمية، يتوفر على لاعبين كبار ولم يصلوا إلى هذا الدور بالصدفة. المباراة ستكون بين فريقين يجيدان الاستحواذ واللعب الهجومي وتسجيل الأهداف، لذلك يجب أن نكون في المستوى لأن المنتخب المغربي يتمتع بجودة اللعب.
1: فيما أكد إبراهيم دياز أن جميع اللاعبين عازمون على تقديم أفضل ما لديهم، مشيرا إلى أن المجموعة ستقاتل حتى آخر دقيقة من أجل إسعاد الجماهير المغربية ومواصلة الحلم المونديالي.
3: ستكون مباراة صعبة بين منتخبين جيدين، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز. لقد جهزنا جيدا لهذه المباراة وتركيزنا كبير، والأهم هو أن نواصل اللعب كما اعتدنا كفريق متحد.
1: وسيكون المنتخب الوطني مطالبا بالتعامل بتركيز كبير مع القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي التي يقودها كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وديزيري دوي وبرادلي باركولا، مع استغلال الفرص المتاحة لحسم بطاقة العبور. كما يعول الأسود على دعم جماهير كبير في ظل الإقبال الواسع للجماهير المغربية على حضور المباراة رغم محدود التذاكر وارتفاع أسعارها، في صورة تعكس حجم الثقة والإيمان بقدرة المنتخب على تحقيق إنجاز عالمي جديد. ويبقى الموعد اليوم مع 90 دقيقة قد تمتد إلى أشواط إضافية أو ضربات جزاء ترجيحية عنوانها الطموح والإصرار. فإما أن ينجح أسود الأطلس في الإطاحة بأحد أبرز المرشحين لللقب ومواصلة كتابة فصل جديد من تاريخ الكرة المغربية، وإما أن يؤكد المنتخب الفرنسي مكانته بين كبار اللعبة. لكن المؤكد أن المنتخب الوطني يدخل هذه المواجهة وهو مؤمن بقدرة على المنافسة، وجماهيره مؤمنة بأن الحلم المغربي لم يصل إلى نهايته بعد. مدينة بوسطن، عادل العلوي، الإذاعة الوطنية.
4: إذا مستمعينا، هي مواجهة لا تقاس بالدقائق 90 فقط بل بما تختزنه من رهانات رياضية. فهذا المساء يقف المنتخب الوطني المغربي أمام موعد جديد مع التحدي في مواجهة المنتخب الفرنسي ضمن لقاء لا يختبر فقط جاهزية اللاعبين وإنما يضع أمامهم رهانا كبيرا عنوانه مواصلة الحلم وتأكيد الحضور ومنافسة أحد أبرز المنتخبات العالمية. إنها مواجهة تقرأ بأكثر من زاوية بين الحسابات التقنية والخيارات التكتيكية. فما الذي ينتظر أسود الأطلس أمام الدياكا؟ وأين تكمن مفاتيح هذه القمة الكروية؟ وما السيناريوهات الأقرب فوق المستطيل الأخضر؟ قراءة في هذه المواجهة المرتقبة يقدمها الزميل سعيد الدودي لنتابع.
5: مع اقتراب موعد المواجهة الكروية بين المغرب وفرنسا، حمى التوقعات ترتفع بالشارع المغربي بحماس غير مسبوق في المقاهي، في الساحات العمومية، في الشوارع والأزقة. مشجعو أسود الأطلس يتبادلون التكهنات تارة حول النتيجة ومرة حول خطة المدرب وأخرى حول الأسماء التي تصنع الفارق في هذه القمة الكروية. فقبل أن تدور الكرة فوق المستطيل الأخضر، الجماهير المغربية تراهن على ملحمة كروية جديدة يكتبها أسود الأطلس بإصرارهم وقتاليتهم وسط الميدان.
6: كمغاربة وإحنا فخورين أولا بهذا الجيل هذا اللي بدينا كنعيشوا مع هدي مومو اللي هم كبار ولينا كنلعبوا ماتشات كبار. هذه بعدا هذا واحد المكتسب زوين وان شاء الله اليوم مربوحه. الا ما كانتش واحد الزيرو غادي نكونوا بينانتيات، ومهما كانت النتيجه احنا فرحانين بهذه ليكيب هذه لان احنا تكلاسينا دابا في بارمي لي ميور في العالم.
7: التوقع ديالي اليوم ان شاء الله المغرب 2-1 بحكم ان فرنسا فايت لعبنا معها 2022.
8: صراحه ماتش غيكون ان شاء الله الصالح ديالنا وان شاء الله غادي نفوزوا ونتمنوا التوفيق للمنتخب ديالنا. احنا المغاربه عندنا النيه، دايرين النيه في الله سبحانه وتعالى الفريق ديالنا.
9: التوقع فهو شي شوية صعيب لأن المنتخب الفرنسي فهو منتخب سنعرفه لأنه منتخب قوي، ولكن حنا نأمنوا بالإمكانية ديال ليكيب ناسيونال.

0: المستحيل ليس مغربيا، وأسود الأطلس بتموقعهم في قائمة الثمانية الكبار قادرون على خوض هذه المباراة بعزيمة وإصرار. فالمغاربة من طنجة إلى الجويرة وعبر العالم يراهنون على مسار الأسود المشرف في هذه التظاهرة العالمية، تتحول معهم توقعات الجمهور إلى نبض جماعي يرافقهم في رحلتهم نحو المربع الذهبي.
1: عندنا فريق اللي كيلعب واحد النديه اليوم، المغرب كيلعب كفريق كبير. كنتمنى انه المنتخب المغربي يخرج بجوج لواحد، ماشي توقع وانما تمني.
2: كنتوقع بان النتيجه غادي تقول صالح المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله بجوج لواحد.
3: كنتوقع ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا غادي نربحوا بجوج لزيرو. حنا اللعابه اللي كنثقوا فيهم وكيلعبوا من اجل القميص الوطني وعندهم الروح الوطنيه.
0: دعوات الملايين تسبق صافرة البداية، وقلوب المغاربة تنبض على إيقاع حلم واحد أن يواصل أسود الأطلس التحليق عاليا. سيروا يا أسود، فليكن التوفيق حليفكم في هذا الموعد الكبير نحو إنجاز كروي جديد يفتح أبواب المربع الذهبي ويضيف صفحة أخرى إلى ملحمة مغربية عنوانها الانتماء، العزيمة والفخر بين الأمم.
4: إذن مستمعينا، هي ملحمة كروية بامتياز عنوانها العزم والإصرار، كما تابعنا ضمن روبورتاج الزميلة عتيقة الناهي والذي سلط الضوء على قراءات الجماهير المغربية وتوقعاتهم، والتي كان القاسم المشترك بينها هو الثقة في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة تليق بانتظارات وطموحات المغاربة. إذن مستمعينا، هي مواجهة لا تقاس بالدقائق التسعين فقط، بل بما تختزنه من رهانات رياضية. فهذا المساء منتخبنا الوطني المغربي يقف أمام موعد جديد مع التحدي في مواجهة المنتخب الفرنسي ضمن لقاء لا يختبر فقط جاهزية اللاعبين، وإنما يضع أمامهم رهانا كبيرا عنوانه مواصلة الحلم وتأكيد الحضور ومنافسة أحد أبرز المنتخبات العالمية. فما الذي ينتظر أسود الأطلس أمام الدياكا، وأين تكمن مفاتيح هذه القمة الكروية؟ قراءة في هذه المواجهة المرتقبة مع زميل سعيد الدودي.
5: تتجدد المواجهة بين المنتخبين المغربي والفرنسي، لكن هذه المرة في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد أن جمعتهما قبل 4 سنوات مباراة النصف في نهائي مونديال قطر، في لقاء بقي راسخا في ذاكرة الجماهير المغربية بعدما قدم أسود الأطلس واحدة من أفضل المباريات المونديالية رغم الخسارة. اليوم يعود المنتخبان إلى الموعد العالمي الكبير في ظروف مختلفة، لكن بطموح واحد، بلوغ المربع الذهبي. وعلى الورق تبدو حظوظ التأهل متكافئة إلى حد بعيد، والتوضيح للإطار الوطني فوز جمال.
6: من كتوصل ترجع انت من دوك 8 تاع الفرق في العالم، ما كاينش فرق ما بيننا وبين فرنسا. فرنسا حنا كنعرفوا بان فريق قوي، فريق منظم، عنده ماشي غير فريق واحد، عنده دو زيكيب او تروا زيكيب اللي تقدر تلاقي يلعبوا بهم. يعني المستوى تاع اللاعبين ديالو ومستوى عالي. وحنا عندنا تاع عندنا في المغرب عندنا لاعبين من احسن اللاعبين في العالم. حنا الفريق ديالنا اكتسب واحد التجربه من بعد 2022، دابا حنا رجعنا حتى كنوصلوا الشرف ومهدلوي.
5: فنيا تعتبر المباراه واحده من اكثر مواجهات ربع النهائي تعقيدا، فأسود الأطلس مطالبون بالتركيز واللعب على أخطاء المنافس الفرنسي. عودة للإطار الوطني فوزي جمال.
6: نظن بأنها تكون مقابلة صعبة لأن الخصم صعب، ولكن ما نستهزئوش بالمستوى اللي وصلنا له، وما نستهزئوش بالمستوى اللي وصل له الفريق الوطني. والفريق الوطني من كيلعب بالمستوى ديالو كيكون تري دونجور. الابروش نتاع الفريق كي غتكون البلان دو جو اللي غيندير راه يكون ديجا ديفيني. حنا كنعرفوا بأن الفريق نتاع فرنسا إلى سيتو ليس دو ليسباس صافا ديفيسيل باسكو عنده دي جوار تري رابيد بلاطاك، ولكن عنده مشاكل سيرتو في لي ديفونس دون لي كوتي اكسونتري. كيحاولوا يطلعوا كيخليوا فراغات لان نقدروا نستغلهم سيرتو في لي ترانزيسيون. والجزئيات هما هادو كلكو فوا سي جوست دابور لا فورم دي جور. اذا كانوا اللعابه عندك اون سوبر فورم، نتمنوا مثلا حنا فرنسا يكون عندها دي جوار كي سون با اون فورم فهاد الماتش. ودوك لي بيتي ديتاي هما هادوك لي فازاريتي لي استراتيجي، يعني لي كورنير لي كوفرون لي ترانزيسيون. يعني واحد يضيع يضيع كره في لا ديفونس او دي كارتون، هادو هما لي بيتي ديتاي كي بو كري. انا

0: اول حاجه هو ان خصنا نكونوا اون فورم ونكونوا سورتو كونسونطري دوبوي ديبي جوسكا لا فان.
1: هي مواجهة بين طموح مغربي لا يعترف بالمستحيل وخبرة فرنسية تبحث عن مواصلة المشوار. 90 دقيقة وربما أكثر قد تحمل موعدا جديدا مع التاريخ لأسود الأطلس.
2: ولا يقتصر الاهتمام بمواجهة المنتخب الوطني نظيره الفرنسي على الجماهير والمتابعين فحسب، بل يمتد إلى كبريات وسائل الإعلام الدولية التي جعلت من هذه القمة الكروية إحدى أبرز محطات اليوم الرياضي لما تحمله من رهانات فنية وما تثيره من قراءات وتوقعات. صحف ومواقع رياضية عديدة أفردت مساحات واسعة للحديث عن هذه المباراة، متوقفين عند موازين القوى والسيناريوهات المحتملة في انتظار ما ستبوح به دقائق هذه المواجهة. فكيف قرأ الإعلام العالمي هذا الموعد الكروي الكبير وما أبرز العناوين والتحليلات التي رافقتها؟ هذا ما نتابعه اللحظة في تقرير الزميل صلاح الدين القشيري.
3: أجمعت الصحف العالمية اليوم على طابعي القوة والندية التي تميز المباراة التي تجمع اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي ضمن ربع نهائي مونديال 2026. ففي فرنسا نقلت صحيفة الموند تصريحات للناخب الوطني السابق هيرفي رونار، قال فيها إن المغرب من بين أفضل المنتخبات وبإمكانه الفوز بكأس العالم، وأضاف أنهم يتمتعون بميزة كبيرة على المنتخبات الإفريقية الأخرى ونتائجهم ليست وليدة الصدفة، بل هي تتويج لمشروع انطلق قبل نحو 20 عاما والذي أوصل البلاد إلى المركز السابع في تصنيف الفيفا. وخلصت لوموند إلى أن مباراة اليوم تمثل حلما مغربيا جديدا يريد أن يقول إن إنجاز قطر لم يكن استثناء عابرا بل بداية مسار. صحيفة الباريزيان من جهتها قالت إن مباراة اليوم تجمع بين منتخبين ناضجين ينظران إلى بعضهما البعض وجها لوجه، مشيرة إلى أن المغرب بات أول دولة إفريقية تصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين. وكتبت مجلة لوبوان الفرنسية في عمودها إن ما يحدث في المغرب يتجاوز مجرد شغفه كرة القدم، فالمغرب يرسخ مكانته في الصحافة العالمية كواحد من أفضل المنتخبات في العالم، وأن الحماس والتضامن الشعبي والحب والتفاني وحضور مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب كل ذلك يجسد أهمية ثقافية وسياسية. وخلصت لوبوان إلى أن الارتباط العميق بالمنتخب وإنجازاته يمثل مصدرا للتفاؤل والمعنويات العالية. من جهتها عرجت صحيفة ليكيب عن أسماء اللاعبين المغاربة والفرنسيين المهددين بالغياب عن الدور المقبل في حال الحصول على بطاقة صفراء اليوم، في إشارة إلى 3 لاعبين فرنسيين هم برادلي باركولا ومانو كوني وميكايل أوليزي، فيما يتصدر العميد أشرف حكيمي قائمة 5 لاعبين مغاربة بمعية كل من عز الدين أناحي، رضوان حلحال، بلال خنوس وعيسى ديوب. موقع الجزيرة الإخباري كتب إن الإحصاءات تشير إلى أن نصف هزائم منتخب فرنسا في كأس العالم خلال القرن الحالي جاءت أمام منتخبات إفريقية، ما يمنح المغرب دافعا إضافيا لمحاولة صناعة مفاجأة جديدة وبلوغ نصف النهائي. وكتب موقع إيلاف أن منتخب فرنسا فرض نفسه منذ بداية النهائيات كأبرز المنتخبات المرشحة لللقب، لكن المغرب المتألق بدوره سيحاول التأر وبالتالي إنهاء مشوار المدرب ديدي ديشان الذي سيغادر منصبه مع الزرق بعد رحلة امتدت ل14 عاما، أحرز خلالها لقب مونديال 2018 ووصل إلى نهائي 2022. وفي بريطانيا رأت صحيفة الغارديان أن المنتخب الفرنسي أظهر بعض الثغرات الدفاعية خلال مباراته الأخيرة ضد الباراغواي، وهي نقاط قد يستغلها المنتخب المغربي.
2: ويبقى الأمل مستمعين معقودا على عزيمة أسود الأطلس وهم يخوضون هذا المساء مواجهة جديدة بكل ما تتطلبه من إصرار وروح قتالية. إذن كل الأمنيات لهم بالتوفيق وبأن تتكلل جهودهم بالفوز وأن يواصلوا رسم البسمة على وجوه المغاربة وإهداء الوطن إنجازا كرويا جديدا. ومن رهن الأخبار الوطنية والرياضية مستمعين إلى نبض الجهات، ففي سياق مواكبة قضايا التنمية بمختلف ربوع المملكة نخصص ابتداء من هذا الأسبوع حيزا من نشراتنا الرئيسية لنشرات إخبارية أسبوعية خاصة تنجز من قلب مختلف الجهات، وذلك لتسليط الضوء على مؤهلاتها وأوراشها التنموية وتفتح نافذة على تحدياتها أيضا وآفاقها. وفي أولى محطات هذه الجولة مستمعين نحط الرحال اليوم بجهة بن ملال، حيث يواكب زملاؤنا من هناك أبرز المستجدات والأوراش التنموية التي تشهدها الجهة. والآن نترك الميكروفون لزملاء هناك لتقديم

0: هذه النشرة الخاصة. مرحبا بك زميلة مونيا عرشي، وأهلا بزميل جعفر البخاري من بني ملال.
1: مرحبا هدى، ونرحب بمستمعينا ومستمعاتنا في هذا البث الإخباري، ننقله لكم مباشرة من عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، مدينة بني ملال. وكما ذكرت هدى، في هذه النشرة نرصد ما تحقق من منجزات ومشاريع، نتوقف عند التحديات والانتظارات، وبالأرقام والمعطيات نستطلع وننقل مؤشرات التنمية بهذه الجهة والجهود المبذولة لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز جاذبية هذا المجال الترابي. خلال جولتنا وتغطيتنا الميدانية بتراب جهة بني ملال خنيفرة، استأثر باهتمامنا غنى الطبيعة، غنى خنيفرة، سهل تادلة وأزلال، أراضي خصبة ومنتوجات فلاحية متنوعة. فالجهة منطقة زاخرة بعطاءات وإنتاجات زراعية مميزة. يقربنا منها المدير الجهوي للفلاحة ببني ملال خنيفرة، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة سعيد أقريال.
2: الحمد لله عندنا الخزان ديال الماء، لان معروفين هنا المنطقه بحال ان شاطو دو، كاينين 9 ديال البراجات بواحد السعه تقريبا ديال 2.5 المليار متر مكعب. هذا المؤهل الاول. المؤهل الثاني وهو عندنا المساحه الصالحه للزراعه، حيث ان المنطقه الجهه كتمتد تقريبا على 2.8 مليون هكتار، فيها مليون هكتار تقريبا اللي هي صالحه للزراعه. والمؤهل الثالث وهو العنصر البشري. الحمد لله المنطقه ديالنا راه معروفه بفلاحه اللي عندهم خبره وعندهم تجربه. المنطقه ديالنا بهذه الفلاحه ديالها كتميز بواحد الانتاجيه في واحد السلاسل الاستراتيجيه على الصعيد الوطني. نقدروا نذكروا منها مثلا الحبوب المختاره، كيتم المساهمه ديال الانتاج ديال 30% من الانتاج الوطني. كذلك من بين السلاسل المهمه وهو الشمندر السكري، كنساهموا بواحد 28% ديال الانتاج على الصعيد الوطني. كاين كذلك من بين السلاسل المهمه وهو انتاج الحوامض، وكاين كذلك الزيتون، وراكم كتعرفوا الزيت ديال بني ملال والشهره ديالو وداكشي. كذلك حتى هنايا كنتجو تقريبا واحد 15% من الانتاج الوطني. بالاضافه مالغري اننا تاثرنا شويه بالجفاف وهذا، ولكن عندنا هنا الاقليم ديال الفقير مصالح معروف بواحد الجوج المسالات مهمين، وهو الانتاج ديال الحليب واللحوم. كنساهموا تقريبا بواحد 12% من الانتاج ديال اللحوم على الصعيد الوطني، والانتاج ديال الحليب كذلك على الصعيد الوطني.
1: وتعتمد جهة بني ملال خنيفرة على شبكة مائية ضخمة تضم 9 سدود، وتستمد قوتها الفلاحية من حوض أم ربيع، مما يتيح سقي مساحات شاسعة وتأمين إنتاج زراعي مستدام. ورغم توالي سنوات الجفاف، قطاع الفلاحة بالجهة وفي ظل تراجع مخزون المياه عزز صموده من خلال اعتماد مشاريع وبرامج قادرة على التوفيق بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على الموارد المائية. في مقدمة هذه المشاريع تعميم تقنيات الري بالتنقيط. ومن إحدى الضيعات بسوق سبت ولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، نتابع روبورتاج بلال بالحسين.
3: تقنيات الري بالتنقيط إحدى الركائز الأساسية لتحقيق فلاحة أكثر نجاعة واستدامة، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة. هذه التقنيات مكنت شريحة واسعة من الفلاحين من التحكم بشكل أفضل في عملية السقي وتخفيض بعض التكاليف.
4: السقي الموضعي الفلاح كيستافد، واخا ما كاينش الماء ينتجوا شي حاجة، واخا على الأقل بعد الجفاف اللي داز البلاد ديالو واحد 20% يقدر ينتج منها. من طبيعة الحال التقنيات هما اللي خلى الفلاح يستثمر في البلاد ديالو، ما غاديش يمشي للبصل.
5: كاين البصله، كاين المناوره، كاين الفاصه، كاين القمح، كاين الشمندر. قلت هي اقتصاديه ومربحه للفلاح، لان تيستافد منها، لا ما تيكونش تضييع ديال الماء، وتيكون الانتاج بوفره.
6: مشروع مزيان، عاطي مزيان.
3: اعتماد الري بالتنقيط يمكن من ايصال المياه مباشره الى جذور النباتات بكميات مضبوطه، ما يحد من ضياع المياه ويضمن استفاده اكبر للمزروعات. رئيس مقاطعة تسيير الري بدائرة موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح أمين ياسين يبرز أهمية هذا النوع من المشاريع.
7: كباقي القطاعات انخرط المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة في تنزيل المشاريع ديال التحويل الجماعي.

0: وقت اللي بغى يسقي تيحل لافان ديالو تيسقي، وهذا غادي يمكنو باش يفالوريزي الارض ديالو بزراعات اللي غادي تكون ريزيليونت مع التغيرات المناخيه اللي تتعرفها بلادنا، وكذلك غادي يرفع من المردوديه.
1: هذا النوع من المشاريع مكن من تجهيز مساحات مهمه بالاقليم بنظام الري الموضعي الذي يكتسي اهميه بالغه في رفع الانتاجيه وتحسين دخل الفلاحين مع الحفاظ على الفرشة المائية.
2: والماء يدعم الأنشطة الفلاحية والاقتصادية ويعزز فرص دعم التنمية المحلية تماشيا مع رهانات تعزيز العدالة المجالية. جهة بن ملخنفرة تمتد على مساحة شاسعة تجمع بين السهول الخصبة والجبال الشامخة، ولتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتلبية حاجيات الساكنة جهود الإقلاع التنموي متواصلة وسط تطلعات واسعة لبدء لمزيد من الجهود والشهادات استقيناها من الجماعة القروية فم أودي بإقليم بن ملال.
3: كاين إشكال ديال الماء في المنطقة ديالنا، كيعطيو الماء يعني في بعض التجمعات السكنية باقي نعطيوهم بالشاحنة الصهريجية وتنديرهم في يعني الصهريج البلاستيكية على صعيد جامعة فمودي. كاين يعني مستوصف يعني بواحد الدرجة اللي هي مزيانة من خلال الطاقم، وهذا على قد يعني أقل على قدر الإمكانيات اللي هي متاحة. يعني كاين البعد فعلا، مثلا اللي بغى يجي من المناطق الجبيله كاين اشكال ديال البواد، كاين ما كرهناش ان تكون واحد السياره ديال الاسعاف مثلا سلك الطرقيه ما كايناش، كاين واحد 20% نتمنوا انه تكون واحد 80%. نشوفوا الشباب ما تيخدموا حتى حاجه، ما كاينش فرص الشغل،
4: حنا تنعانيو من الشبكه اللي ما تيضيع. لا الربط ديال الربط كاين، ولكن الشبكه مهترئه، انا هي قديمه.
5: المشكل الوحيد اللي هو البناء، كاينين العائلات اللي عايشين 15 16. اذا تنبغيو واحد التبسيط في المساطر ديال الرخصات البناء.
6: حنا دابا تنعانيو هنايا وفي الجبال وديك المسائل من البناء، تيقول لك تيتفرض دابا تيبغيو يفرضوا كيما الرباط كي الدار البيضاء كي هنايا، واحد راه بغى يبني ولو تيخنقوا الناس باش يهودوا يهاجروا يمشيو للمدن.
7: ما كاين الخدمه لا ردمه، خاص الشركات يخدموا فيها، خاص اي حاجه يخدموا فيها.
8: خصنا هنا غير المسائل اللي كتهم الشباب من ملاعب ديال القرب
2: والولوج الى الخدمات الاساسيه ومنها الصحه والتعليم، يحتاج الى تامين المسالك الطرقيه وتحديث الشبكه الطرقيه. الطرق المصنفه بجهه بن ملال خنفرة تبلغ 4333 كيلومترا، تخترقها طرق وطنيه جهويه اضافه الى طرق ذات صبغه محليه ومسالك معبده. تعمل المصالح المختصه بالجهه على تحديثها وصيانتها وتجهيزها خاصه المناطق الجبلية التي تعاني العزلة خاصة خلال فصل الشتاء وتساقط الثلوج. تقرير أنس البشارة.
9: شبكة الطرق هي العمود الفقري لتنمية سوسيو اقتصادية. جهة بني ملال خنفرة تضم شبكة طرقية تربط بين الأقاليم الخمسة التابعة للجهة، شهدت استثمارات كبرى لتعزيز البنية التحتية ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة، وتأهيل الربط الطرقي بين الجماعات الترابية وتحسين شروط التنقل والسلامة الطرقية. فك العزلة عن المناطق الجبلية بأقليم خنفرة وزلال محور رئيسي ضمن هذه المشاريع لتحسين ظروف تنقل الساكنة المحلية وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية. المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك لبني ملال خنيفرة محمد المرين.
10: في فصل الشتاء وكنعرفوا بأن الأقاليم ديالنا كلها كتعرض، من غير الإقليم ديال خريبكة كلها كتعرض لواحد تساقط الثلوج كثيفة جدا خاصة في أزلال، وكيفاش أننا نحسنوا الجودة ديال الطرق ديالنا. وهذه كتتم على مرحلتين، المرحلة الأولى في إطار برنامجين، واحد البرنامج مهم هو ديال التنمية المندمجة. البرنامج هذا مهم جدا لأنه طلع من عند مواطنين، لأن كانت واحد مجموعة ديال لقاءات مع المواطنين، وهاد المواطنين عبروا على الاحتياجات ديالهم وحاولنا ما امكن تكون هذه العمليه فيها اندماج، انه الا بغينا نديروا مثلا الاغلبيه ديال الناس كيطلبوا الطريق، كيطلبوا المستشفى، كيطلبوا الريزو، كيطلبوا يعني مسائل اللي هي مهمه، ولكن كنحاولوا ما امكن اننا نوظفوها في اطار اندماجي، ان في شكل مندمج باش ان هذه العمليه ديال الانجاز هذه البرامج تجاوب على الاسئله اللي عطاها المواطن. ثم كاين برنامج مهم جدا هذا على المستوى ديال الوزاره، هو برنامج الاولوي للربط بين الجماعات، خصت له الوزاره على المستوى ديال الجهه اكثر من 700 مليون درهم. هذو طرق غير مصنفه.
9: تحسين شروط سلامه الطرقيه وظروف التنقل لمستعملي المحاور الطرقيه بالجهه سيسهل

0: في انسياب حركة السير وإنعاش القطاع السياحي وتحسين مستوى الخدمة والسلامة لفائدة مستعملي الطريق.
1: ونحن في عز فصل الصيف، درجات الحرارة تسجل هنا اليوم بمدينة بني ملال 37 درجة، وهي طبعا معدلات عادية في عز فصل الصيف كما ذكرت، فصل العطل والاستجمام. جهة بني ملال خنيفرة من أكثر الجهات المغربية ذات الطابع الجبلي، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن حوالي 80% من مساحة الجهة ذات طبيعة جبلية أو شبه جبلية، وبين جبال المنطقة انفجرت عيون وأنهار ووديان أضفت على الجهة رونقا وجمالا. من منتجع أسردون المصنف تراثا وطنيا بمدينة بني ملال، نتابع هذا الروبورتاج لأيوب الإدريسي.
2: في تناغم بين الخضرة والماء، يشكل منتجع عين السردون فضاء سياحيا فريدا يجمع بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ. تميزه شلالات مائية تزيد المكان سحرا وجاذبية. على طول السنة يشكل هذا المنتجع متنفسا طبيعيا للزوار المغاربة والأجانب.
3: تبارك الله، رجينا لهذا البلاصة رائعة، فيها الطبيعة مزيان، فيها العيون، فيها عندها السواح من أي بلاصة، من أوروبا، من أمريكا، من أرى منطقة معروفة تبارك الله.
4: الصيف هذه بلاصتنا كاين في عين السرد، طبيعة مزيانة، التقار مزيان، خرج في الليل جي في النهار، كل شيء زوين فيها، بردة.
5: راه منطقة سياحية مزيانة، تيجيو الناس من بزايد ومن برا ومن
6: عين السردون، تيكونوا فيها الزوار بزاف. والصراحة مزيان، لا مبردة تبارك الله، وفيها الناس من جميع أنحاء المغرب، عجبنا الحال هنايا.
7: نصحوا بها الزوار، فيها مناظر زوينة، نصحوا بها الزوار، فيها مناظر زوينة بحال القصر، بحال الجردة، بحال فهمتي كيني فين يمشي.
8: عجبات عين سردون، كل شيء مزيان.
2: إلى جانب جماله الطبيعي، يحتضن فضاء عين سردون قصبة تاريخية تعود إلى العهد المرابطي، ما يضفي على الموقع طابعا ثقافيا يميزه عن باقي الوجهات السياحية بالمملكة. المدير الإقليمي للسياحة ببني ملال عبد الفتاح بودن:
9: منتجع عين سردون يعني بطاقة بريدية، من أجمل البطاقات البريدية اللي كتوفر عليها الجهة، طبيعة الحال بالموازاة مع مواقع ذات أهمية سياحية رائعة كأوزود، كبين الويدان، كمنابع أم ربيع، أقلمن أزكزا والقائمة تطول. هذا المنتج هذا عرف واحد المجموعة من التدخلات في إطار اتفاقية شراكة ما بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجلس جهة بني ملال الخنيفرة والمكتب الشريف للفوسفات. هم يعني إعادة تهيئة المجال، يعني إحداث فضاءات للأطفال، إحداث فضاء للقراءة، تجهيز الفضاء بالنافورات، إحداث مجموعة من الأكشاء.
2: عين السردون نبع مائي فريد، أهميتها لا تقتصر فقط على قيمتها السياحية والجمالية، بل تمتد لكونها أيضا مصدرا مائيا لمدينة بني ملال والمناطق المجاورة، حيث تساهم في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وسقي مساحات زراعية شاسعة، مما يمنحها بعدا استراتيجيا في دعم التنمية المحلية.
1: هدى، جهة بني ملال خنيفرة ثروات طبيعية وإمكانيات اقتصادية ورصيد ثقافي غني ومؤهلات واعدة، سنواصل رصد بعض جوانبها في نشرتنا المفصلة للساعة 8:00. لكم تحية جعفر بخاري وعودة إليك هدى.
10: شكرا لك زميلة منيا عرشي وللزملاء على هذه النشرة الخاصة التي سلطت الضوء على جهة بني ملال ومؤهلاتها. والآن مستمعينا نذكر حضراتكم بأبرز عناوين نشرتنا الرئيسية. المنتخب الوطني المغربي يخوض مساء اليوم ببوسطن مواجهة حاسمة أمام نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026. الجماهير المغربية في المغرب وخارجه تعيش على إيقاع الموعد الكبير وتعبر عن ثقتها في أسود الأطلس. الصحافة العالمية تسلط الضوء على قمة المغرب وفرنسا لهذا المساء وتتابع باهتمام واسع مواجهة تعد من أبرز

المباريات ربع النهائي. حظا موفقا لمنتخبنا الوطني في مواجهة هذا المساء مع نظيره الفرنسي، ودمتم سالمين مستمعينا وبألف خير.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله، إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره. ومريضنا ما عنده بس

0: طلب الحق بقى على ما بالي من نهار تعرفتي عليه ما مخليك محتاجه حتى لشي حاجه.
1: بغى يدير لي بزاف د الحوايج ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس ننسى بعدا ديك الشهه ديال السعايه، اما الحوايج والذهب وغيره حتى من بعد ونشوفوا هاد العصيده كيفاش غادي تصدق.
0: المهم هو عينيه في الزواج؟ انت متاكده؟
1: معلوم متاكده، هو كاع اعترف قدام عمو وقدمني ليه مراته د المستقبل، حتى حسيت بالارض اختي كتضر بيا، عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانه وفي نفس الوقت كنخفقف بالخلعه.
0: المهم زين فليساتك اللي عطيتيني ها هما مخبيين عندي حتى تحتاجيهم، دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من قوادر.
1: انا هذه هي النقطه اللي كنقلب فين نحطها، واش فوق الفاهيه جمه فوق ولا في القاف نحبس ونوقف.
0: انا في نظري ديريها في الفا وفين ما خرجات دخلي على فالها.

0: أنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهة الرقراقي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة

0: Sen Forza.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: واخدها تهنيها بكيبك الشمع واخدها تهنيها
1: ايديكم يلا

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: Thank you.

أجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قط أجبرنا حد بار.

0: Tausenden.
1: Mama,
0: get out of here!

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي نتحدث إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب، وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد وإحنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب، كيتسألوا بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة وجوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري، وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. كيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كنتناولوا الرايب، لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن الرايب واللبن الرائب

وباش تكتمل هاد المعلومة لمرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايبة والرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة وحدة، بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة، وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض فهذه الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي، وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور إلى أن سكر الدم ما كيمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهنا كيدعي المرضى ديال السكري أنهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الإرشادات الصحية الطبية وهي كالتالي: تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه حنا اللي في او بالفرنسية

0: وكينصح أيضا مرضى السكري أنهم يمارسوا التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساو شرب كمية وفيرة من الماء يوميا كتراوح بين 2 لتر و3 لترات. وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعين مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

تقديمها الجديد قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالتنا تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالتنا تعود.

0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلغياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد، فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد من الرياضات الجديدة. ونجده في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق.

ويعد الاستكشاف أمر أساسي لغضاء إجازة مرضية، بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. في الختام، فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

أعطاء الأم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض. فكر باغي الريسك لا قبل كم يمشي.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ، لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحيات الدوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

سير الزينة وبدا عظام، سير الزينة وبدا عظام.

0: لا تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: انشي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب.

اشهد بعدين قبل الموت. انت السلطه

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية الصغير والكبير والول، أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة التاسعة.
7: على اللغيزة، علاش شقيتي راسك؟ واه راني مزروب، أنا جيت غير نشوفك واحد الربع ساعة ونمشي.
8: يشوفك الخير. لا واه حشومة سي قاسم، كويس داسي، شرب وسير، خذ بسم الله.
7: شكرا لالا. قولي لي واحد هشام هنا ولا خارج؟
8: وقيلة باقي ناعس، نعيط عليه؟
7: لا لا لا لا ماشي مهم، حتى يفيق وخبري.
8: راه هو غير دايخ ومدوخني معاه، كيف اليوم كيف غدا. ما عرفت هاد الشباب اليوم علاش تالفين، ندردب لهم الحساب وما حاسين حتى بقرام د المسؤوليه. الله يحفظهم.
7: هاد الموضوع على اللغيته ماشي غير وحدك كأم شغلك بالك، عادات لا يحصى من الامهات كيعانيو مع ابنائهم انواع كثيره من المشاكل، عدم التربيه، عدم التعليم الكافي، المشاكل الاسرويه، المعاناه الاجتماعيه، عدم الشغل، السياسه التوجه المفروضه، وزيد وزيد وزيد.
8: إيه واش غادي نقول لك السي قاسم، الى التربيه ربينا وقرينا وكسينا والله عالم علينا شحال ضحينا باش يخرجوا وليداتنا كيف بغينا. العجب هذا، الانسان ما محروم حتى من شي حاجه، كل شيء موفر ليه وهو غادي في العميه د الايام.
7: ايوا على هذا الحساب واجبك درتيه، ولكن الواجبات الاخرى الخارجه على الاراده ديالك واللي هي المسؤوليه الناس الاخرين، تما كاين الخلل. المسؤولية ما كتكون شيء على حساب أو على عاتق الوالدين بوحدهم، وما كتحد شيء داخل الأسرة فقط، وإنما كين أطراف أخرى معنية بالأمر وهما اللي كيتحملوا الشطر الثاني من المسؤولية.
8: إيوا الله يهديهم، كيف كيعشقوا يشوفوا وليداتهم يشوفوا حتى وليداتنا. الله فوق الجميع وكيراقب الجميع وسعدات كفاعل الخير. هذا الشيء اللي غنقول لك السي قاسم.
7: إيوا نتمنوا الخير إن شاء الله، وأنا متفائل ما غادي يكون غير الخير من هنا القدام. على كل حال، الطلب اللي كنتي طلبتي مني بخصوص ولدك هشام راني نفته ومبروك عليه الخدمة.
8: سي قاسم،
7: الشهر الجاي بحول الله يوجد راسو للعمل، إوا ويتحزم باش يخدم مستقبله. راني لقيت له في الشركة ديال التأمين فين يشتغل، خاصو غير يوجد راسو وما يخصو خير.
8: فرحتيني لهلي، غطيك علينا. كيف فرحتيني في هاد الساعة، بغيت ربي يفرحك بالشي اللي كتمنى. زيدك أتاي سي قاسم، عرفتي دابا رانا كنحس بهذا الرياض حاجة ولا يتمثل ولا قدامي جنة.
7: إوا غير الله يجيبنا في الصواب لالا غيتا، مازال إن شاء الله غادي تفرحي أكثر، كل شي عند الله قريب
8: إن شاء الله.
9: اش غادي نقول لك هالشومه؟ التربيه ديالك هذيك مفشاها بلا قياس، تلقى لها السراح تخرج وقت ما بغات وتدخل وقت ما تشات بالسيف ما تفرعن.
10: اما انت تبارك الله عليك شهوه منك، حاسبها بحال الا ماشي بنتك. فين عمرك راقبتيها ولا دخلتي في شؤونها ولا اهتميتي بها؟
9: وقت ما هضرت معاها كتنضي ضدي، ملي كانت مازال صغيره تفارق مع البنت، عطيب اتساع البنت، دخل سوق راسك اشدك البنت، شفت حتى عييت ادخل سوق راسي بالمعقول وخليتكم تعوموا بحالكم.
10: دابا البكا مور الميت خساره، قول لي اش نديرو وفتي عليا شيري نتخلصوا خلاص من هاد الشوهه.
9: شوهه وسكتي، هادي زبلة اللي دارت بنتك، اهانه واحتقار وتحشيم الوجه. الى ساقوا لينا الجيران الكبار خصنا نبدلوا المدينه.
10: دابا قول لي وكان شنو المعمول اللي عطى الله عطاه وخليني عليك بلا بجيغ الدماغ.
9: ايوا واش بغيتي نقول لك هالشومه؟ واش انت عارفه بعدا شكون سببها في هاد المصيبه ولا غير كتخربقي؟
10: ما كاينش من غيره، هشام ولد غيتا الحومه كلها كتعرفو كيخرج معاها.
9: قالتها لك هي؟
10: ما قالت لي والو، ولكن الناس قالوها ليا. مالهم بغاو يكذبوا عليه؟
9: وفين غادي يصدقوا الا ما كانش هو؟ نوضوا نتهموا الولد ونتحشموا مع والديه ونفضحوا راسنا بلا حتى شي نتيجه.
10: انا قلبي كيخبرني هو ما كاينش شي حد من غيره.
9: هادشي هشومه ما فيش، قلبي كيخبرني فيه الدليل والبرهان. اذا انت عندك شي حجه بينيها على الاقل سوليها تعترف لك هي قبل ما نظلموا شي حد وصدقوا في لعب الدراري. اما الى غير الناس قالوا لك هذه هضره عيانه، كنضلوا نسمعوا العجب اللي ما عنده حتى علاقه بالحقيقه.
10: ايوا دابا الباب اللي حليته كتسدو.
9: معلوم نسدو، هي اللي عارفه مكونه وكتمثل، وحنا اللي ما فرصنا ما يتعاود ندخلوا الفضول وتمول الجيران. سوليها بعدا وقلق ليها، تعرفي شنو تحت راسها، وديك الساعه ندخلها في السوق واللي ليها ليها.
11: فين غبرتي يا رانيا؟ ما خليت فين سولت عليك؟
12: فين بغيتيني نكون؟ في دارنا.
11: واه ما كتخرجيش كاع بالبرا؟
12: فين غادي نخرج؟ طلع لي الخروج في راسي ودايخه، ما عرفت لا ما نسبق ولا ما نوخر.
11: ايوا شنو باقي درتي؟
12: مشيت شفت الطبيب وقال لي بصح باللي حامله.
11: ايوا سميتها الوالده ديالك سقط الاخبار ولا خبيتي عليها؟
12: قلتها ليها، وبحال هاد الامور ما كتخباش، كتظهر من الشهر الاول.
11: الشهر الاول كيف زعما؟ وفي الشهر الثاني كتبدا تنفخ الكرش ولا شنو؟
12: الله يخليك يا هشام، انت ما كتفهمش في هذا الموضوع بلا ما تبقى تسولني. ليس مو ترونكي سيل تو بلي.
11: ايوا وشنو الحل ديال هاد القضيه هادي دابا؟ وكيفاش زعما؟ وشنو منين نبداو هاد العصيده؟ ايوا واش غادي ندير انا ولا اش بغيتي ديري انت باش نعرفوا بعدا كيفاش؟ ولا ما عرفت كاع اش بغي يدير بنادم؟
12: مكتب الله راه تصرف، ما عندي ما ندير لا انا ولا انت.
11: عرفنا مكتب الله. ودابا هذاك الشيء اللي فكرتش كاش مزعما
12: شنو اللي شنو ما عرفتكش بغيتي تقول، والضحك لم كيسوا ان بو كلير.
11: دابا انت يا رانيا واش بغيتيني نتزوج ولا عندك شي فكره اخرى ما سيق لي انا الخبر؟
12: انا ما كنفكر لا في زواج ولا في غيره الصراحه، هي هادي.
11: وعلاش؟ وشنو المانع حتى ما نتزوجوا؟
12: المانع ياك عاد داك النهار قلتي لي امك واقفه ضدك وقالت لك تخدم هو الاول وزيد علم الله شنو قالت لك عليا انا، واش حاملني بعدا ولا ما مسوقاش ليا الخبر؟
11: انت الله يهديك امي، ماشي شغلها هذاك، انا راه قد براسي.
12: راه الزواج هذا سي هشام ماشي التفليه. قد براسي؟ كيفاش قد براسك؟ اول حاجه بعدا ما خدامش، كيف غادي دير تقد براسك وتقد بيا؟ واش كتعرفش كتخرج على فمك؟ او بيان تو بارل كوم سا سكوتو لينا اوكان سينيفيكاسيون.
11: ادري هذا بالعربيه راكو هنا كنعرفوا الفرنسويه ولكن ما كنحمل نهضر بها. ديما دابا انا اشنو؟ وقولي لي
12: دابا انا ما عندي ما نقول لك، مشاكلي غادي نتكلف بها.
11: وانا
12: مالك انت؟
11: كيفاش مليانة؟ ولا هذا الموضوع أنا راه داخل فيه ولا ما داخل فيهش؟
12: خرج هشام هذا الموضوع، أنا قد بشغالي صافي؟ ارتحيتي؟ هذا الشيء اللي بغيتي تسمع؟
11: آه مزيان، وحتى هذا حل أنا يروح حليا.
10: فرقتي هذوك الدعوات جلال؟
13: فرقتهم بالصبغ اليوم واليوم، هذه هي المناسبة في نطرقوا المسامر.
10: هذه هي علاش المسامر؟ عييتي ما تطرق في المسامر.
13: دابا تشوفي يا سميرة، دابا تشوفي، راني عرضت على مدير قد وقد الشبل، مدير شركة ديال الاستثمار قدها قد السخط، ومدير آخر ديال شركة صناعات الآلات وقطاع الغيار الإلكترونية، عاد واحد الرئيس مدير عام ديال شركة تنقيب والبحوث المعدنية والجيولوجية والنفطية، مع صاحبه اللي هو رئيس مصالح المواد الكيماوية لتفعيل التفجيرات النووية الدفاعية.
10: ومالك أخويا بغيتي تحارب؟
13: معلومة سميرة، بغيت نحارب الفقر والميزارية والبطالة فشانة، بغيت نحارب المعاناة والفراغ اللي كي يأكلوا من جهدي نهار على نهار، بغيت نحارب التعازة والغمة وضيق الحال فاش كان تخبط، بغيت ننتصر خلاص على هاد الأزمة المعيشية اللي كان عيشوها بزوج، ونرفع راية المستقبل المشرق الزاهر. وباي باي التشميرة والتكوشيرة والطرطير، كيف كتقولي لي ديما أنا راجل عيان ومطرطر مطرطر وعيان. ومرحبا بالزهيرة والترفيحة، وراك نعمل إلا للتبريعة والشبعة والتقرديعة، وداعا للجوع والجعيف، الله يحفظنا من شي تقرديعة ويسلك بينا البر الأمان وطريق السلام، ويبعد علينا شوكة العديان، يا رحيم يا رحمن، وبه وجب الإعلان والسلام.
10: تبارك الله عليك، هادشي كله بغيتي ديره؟ ايوا سيدي، ملي انت محمس هاد الحماس باش تحقق هاد الرغبات، ما عليا غير نوقف بجنبك من اليوم، من دابا، من هاد اللحظه فاش حنا انت تخطب وانا نصفق، انت تخطب وانا نصفق، اما

0: ذبحة ولا ذبحة.
1: إيوا هكاك. وبهذه المناسبة راني دبرت لك على السيدة اللي غتدبر لينا على البنيتة اللي بغيتي تبناي.
0: بصح جلال كتكلم بالمعقول إمتى؟
1: إيوا بلا زربة ها؟ بلا زربة. العجلة راه من الشيطان. يدوز السبع ديال بنت أختك ليلى وديك الساعة ربي كبير غادي نخبرك بالجديد.
0: إلا درتي هادي يا جلال غادي نزيد نصفق ليك ونزغرت عليك.
1: هي إحنا كنلعبو أنا عسي على جنب الراحة. دابا تشوفي جلال علاش قاد. إيوا طلعي طلعي طلعي بعد داكشي بركة ديال الفلوس من داكشي اللي قبضتي من حقك في الزيتون ودخلي سوق راسك وديها في صحتك ونقصي من النقير ديالك شوية وخليني نتصرف. هاد الرياض غادي يتنور بمجيء هاد الشخصيات.
2: عمدرا فريد دعوات كلهم تفرقوا حبيبة ما نسيتي حتى واحد ياك؟
3: أبدا أبدا ليلى كل شي في أمل الله. بقى لي غير القزال باش نخبره حتى هو باش يجيبك لي قبل ما يجيو السربايا وتعمر علينا الدنيا. قولي لي يا ليلى ياك ما تقلقت الوالدة ديالك داك النهار؟
2: علاش غادي تقلق؟
3: لا غير ملي ناقشناها في مشروع الفيرما وعفينا عمك من المشاركة. أنا شخصيا راني كنت معها صريح باش ماشي حتى نبداو نطيحو معاها في شي مشكل. فهمتيني يا ليلى؟
2: فهمت فريد. أنا ما قالتي والو من داك النهار وبالنسبة ليها الأمور كانت واضحة وانت راك شرحتي بالتفصيل جوهر الموضوع.
3: إيوا قالت لينا بلاتي نستشر مع عمك قاسم. ما معنى هذا الكلام؟
2: أسيدي خليها تستشر ياك انت مليتي عليها شروطك نتسناو جوابها. اتفقت معانا 100% على الشيء اللي مخطط ليه انت ما بقى حتى مشكل. وإلا كانت كتشوف ولا بد عمي يدخل في المشروع.
3: عمك ليلى وبكل صراحة ما مأهلش بحال هذا النوع المشاريع.
2: خليني بعدا غير نكمل لك. وإلا كان غادي يعاون ماديا
3: راه ديك المعاونة ماديا هي اللي غادي تخلينا مرتبطين به. ثم رئيس الوكالة حكيت لك عليه انت والوالدة هو المدعم الأساسي في هذه العملية وخدمته هذيك وكيف فهم فيها أكثر ما غادي يفهم فيها عمك. فهميني يا ليلى فهميني عفاك باش نكونوا متفقين على كلمة واحدة.
2: أنا فريد متفقة معاك واش انت باقي شك في هذا الشيء؟
3: إيوا سبحان الله تجيك الخير على عمك. أنا كنتكلم معك منطقيا مهنيا تجاريا بعيد كل البعد عن العاطفة والقرابة العائلية. ليلى
2: كون هاني يا سيدي من جهتي أنا ما تسالني غير نكون موافقة على كل كلمة قلتيها وكل رأي تقدمتي به. المهم دابا غادي تقول لي مازال ما اقترحتيش عليا السمية ديال البنوتة الحبوبة ديالنا.
3: الله يا لالا راني قلت لك هبة.
2: هبة؟ وعلاش ماشي هاجر؟
3: هاجر؟ يا سلام وحتى هاجر سمية ونعم. نديروا القرعة إذن أوكي؟
2: أوكي.
4: يلا يلا همي سربي راسك وانت مازال ما لبستي.
5: وعلى حنا فاين زرباني بلاتي عليا.
4: كنتي من قبيلة وجدي راسك الناس كيتسناونا.
5: وانا مالي ومال الناس ياك الناس قاعدين ناشطين فرحانين والجوق خدام بلاتي عليا بعدا نكحل عيني راه كياكلوني.
4: ولبسي لبسي حوايجك امي ولو ولعاد كحلي.
5: فين هو بعدا العكرا غيتا ندوزو على شواربي شوية. ويلي كنحس بيهم ناشفين.
4: ويلي امي علاه انت قد العكر ديري ديري غير رويحة بركة عليك.
5: وعاد الشعر نعريه ولا نخلي فوق منه هاد الدرة.
4: خلاص عرمة ديال الدرور عندك وتخليه عريان غادي يضربك البرد وتروحي وانت موالفة بالدرة. هاك هاك لبسي هاد القفطان سخون بعدا شوية.
5: ايوا بعدا اعطيني الى عندك شي كريب ندهن بيه وجهي. بغيت غير نحسن هاد الزغيبات اللي نابتي ليا هنا في حياتي بحال شي راجل وانتي مزرباني.
4: وغير خليهم امي باش ضايقوا عليك. خلاص
5: واش من سميه بعدا اللي اختاريتو البنت كاع ما فراسي.
4: اختارينا زوج سميات هاجر وهيبه حيت درنا القرعه خرجت لينا هاجر ولكن امها عجبتها هيبه.
5: ايوا وجبتو بعدا قناوه ولا غير داك الجوق النايح ديالكم؟
4: جبنا قناوه وعيساوه باش تكوني على خاطرك. غير سربي راسك
5: انا مسربيه.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبيدار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالة كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعة التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة الرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت، والحواجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر الرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للصراعة البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. فالبحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: الله بجوج لواحد.
1: كنتوقعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا غادي نربحوا بجوج لزيرو. حنا اللعابه اللي كنثقوا فيهم وكيلعبوا من اجل القميص الوطني وعندهم الروح الوطنيه.
2: دعوة الملايين تسبق صافرة البداية، وقلوب المغاربة تنبض على إيقاع حلم واحد أن يواصل أسود الأطلس التحليق عاليا. سيروا يا أسود، فليكن التوفيق حليفكم في هذا الموعد الكبير نحو إنجاز كروي جديد.
3: لقاءات تفاعلية وتواصل.

عجباتي الكلام ريزلت والو ياك تنبغيك بالهبل شحال صبرت

Derek, عشقك ملكي انا ما ناسي وما درنا والو كدرك عافي يا مود ما في عشقك مدالي وسيت البواسي وانا ما ناسي.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89 ذات كل الأجيال.
1: تحت شعار محو 100% تعلن المندوبية الجهوية الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026 الراغبين في الاستفادة من كائن أو إلى أحد المساجد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق النسخة من الورق الوطني للتعريف أو نسخة في المستوى الأول في تسجيل المساجد الإقليمية والإقليمية هدف احتضان برنامج محو الأمية مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة نهضة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرت
2: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل والاستجمام والأسفار. أخرى توفر الإبداع والإمتاع

اسمع تفهم هي الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة، تثقيف وترفيه بألوان.

0: الراديو تحت كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام. تحمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. احسن فرجة.
1: المجلس العلمي. العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه اللقاءات والدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ من خلال العلماء إلى إصلاح تدين الأمة. وكما تعلمون فإن مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه وهو من جملة أهداف خطة تسديد ومراميها في الحرص على أخذ صيانة للدين من التحريف والتبديل وحماية للأمة من مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظا على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكون عدولا. والمعنى المناسب لعصرنا أن لا يكون علماء الأمة والاتباع لهذا الفريق أو ذاك داخل المجتمع، أن أمر المبادئ المشتركة جميع الناس المسلمين، أي يحمل هذا من الأمة حتى يدافعوا عن المنهج السليم في أخذ العلم ومقاصدها، وانتحال المبطلين من أهل العلم وتأويل الجاهلين الذين أتوا بغير النذير سلم الكلام عن الله وعن رسوله بغير علم، يضلون ويفتنون الناس في دينهم خصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي حرص الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، وأجمعت الأمة على ذلك كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا. يقصد رحمه الله أن السنة لا تأخذ إلا من العلماء المتصفين بالعدالة والنزاهة والورع والصدق وغيرها من الصفات الحاملة على ملازمة التقوى والصدق. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينهى عن تبع الغرب التي تسعى العدالة

ويحث الناس على التزام ما كان سنة عملية عمل بها الناس وانتشرت. وقال خير العلم الظاهر الذي قرأه. وقال أيضا رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، معلن بالسفه، أنا من أروع الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. في هذه الآثار وغيرها ما يدل على أن المسلم يجب عليه التحري في من يأخذ عنه العلم، وعليه في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. والمسؤولية هنا قبل كل لا يعرض بضاعة الشهرة. العلم بالدين كما قال الإمام مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورواه الناس، أي كان معمولا واسعا، فما يورد عليه حينئذ هو الغريب الذي هو شر لما يترتب عليه افتتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة. كما قال الإمام الشاطبي: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمي الناس على الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم ما وهكذا اعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله المعهود الذي عليه الناس، أي المنتشر الشائع، هو ما به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، وكل ما أو تفريط أو غلو شرعا. يستفاد قدم ذكره عليه أن يتحرى من يأخذ علم علما وفقها، والذي يلاقي به ربه لا يجب التمسك بما عليه الناس في بلده فيه، ولا يشعر نفسه بالخلاف الذي قد يسبب فتنة وشرا بين الناس. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خلاف شر، يقصد الناس تأثير فيما بينهم، ربما خلاف في العادات مما يقع الناس في الفتنة. كما قال ابن مسعود أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه لهم إلا أن بعضهم فتنة. علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله عليه المجمع عليها التزام العلماء الربانيين الذين ينطلقون منها لحفظ دين الأمة وأمنهم، لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي، وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكفر فيه. ولا يجوز إيراد أي جهاد دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي الحكمة والغاية من التزام مذهب في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد أكرمنا الله تعالى بعقيدة جماهير الأمة، مذهب عالم صلى الله عليه وسلم، جنيد، وإمارة المؤمنين المؤسسة على البيعة الشرعية والحقيقة والدين. فاللهم إنا

0: وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم آمنا مطمئنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مستمعي حضراتكم آذان صلاة المغرب وقيت مدينة داخلة ونواحيها. تقبل الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا

محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي

0: أكبر لا
1: لأذان صلاة المغرب تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

جديد إلى شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. تواكب أجواء فصل الربيع والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89 نقطة

الصيف عبر الترفيه فكونوا

0: درجة أول من الصيف في المياه مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور.
1: جمال

أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودعم المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون بالمنان

أكثر الأمور تناقضا عن قد يكون في خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكون عطشا وجوعا يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، الفرق بين شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليجد من ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير في صورة الأحزاب، في صورة التي حددت كل النبي إن أرسلنا شاهد الله منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله عليه الصلاة والسلام كما أنه أتمنى أن يكون من السلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى. عن أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانه بصفته خاتم مجده والعالم من بعده من القاع إلى تلك القمة التي وصلها فحسب.

0: نعم الرحمة ونعم الثناء الإمداد بالقوة والنصرة. كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي كل معاني ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية الآهي تنفيذها الذي صار الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه والسلام، لأنه لا يمكن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه السلام. عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى مستحق الأرضية التي العليا هناك عند رب العزة. هي حق كل ما يجب على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا، كل ما يجب عمله في هذه الأرض للعدل والحق، كل ما هيئتها ومعنيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا، كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة الإنسان الذي يقيم الحضر. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعلها بعد بذلك بأن يجعله يستمر عبر على أخواته والملائكة وأهل ربما لأنه أبدأ يوم الله عز وجل لهم أن فقل قال جعل فيها الدماء مرت الأيام كبشر يقولون توما أن الملائكة كانوا على حق وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يكونوا التي أعطاها الله لهم مكانة وقال الملائكة أنفسهم هم الذين كان موقف المتسائل وجدوا أنفسهم يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك على محمد تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إن دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما، إنها دعاء بثبات إن إنجاز، إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا عبر محض التحدي الفارغ وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. قد تكون أرض مباركة، أرض استثمار من جعلها بالإنتاج، وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي بطريقة ما، وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالاً نابضاً بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكناً واحداً وتربطهم على قربة وقربة. ظل القيم الإشعاع مثلا يحبه، ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدل ومظاهره يتمت جوهر أعراضا مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان، متوسعا متمددا ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز آفاق أبعد ومكانيا. الظل لكل دعاوى التاريخية التي حصر الإنجاز داخل نطار وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن يمكن أن هذه البركة قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام على إبراهيم الصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ محمد عليه الصلاة والسلام استمرة بالبركة يشير إلى الزمن القادم في آن واحد. لما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالة خاتم عليه الصيغة مرة، وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير، ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديدا؟
1: الجلال والجلال.

الجلال والجمال يغوص في دلالات المعاني الربانية وكن الإشارات هي. عدد وتقديم الدكتور الناجي، إخراج وديع أزلقان.

0: الشعب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الاخبار. بلاي ستور فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في

0: التعليمية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلة الوثائقية. فرصة أحسن.
0: مستمعين في كل مكان ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي كنحرصوا من خلالها أن من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد تواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن صعيد أيضاً الثقافة الحسانية. سيدي مرحبا بك، واخا انت رانك ولد الدار.
3: جزاك الله خير.
0: طيب، وحنا كنعيشوا في اجواء الصيف، وعاده كتم الحديث عن مواضيع اللي عندها علاقه بالصيف. في الشدائد عند اهل البوادي في الصحراء المغربيه وحراف زمن ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن. نعرف واش في الشعب الحسن
3: قاعدة ما عن الشدائد وقلة الأمطار والبعد من المدن التي منها اللبان، تلك أذن كانت السيارات 1970 قليلة جدا. نعم. الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
0: نعم.
3: فبتاك.
0: نعم صح.
3: عود بالله، عود بالله، تعود البل فبتارة كاملة، والمدن بعيدة سواء على بئرين أو المدينة الكبيرة. وكيف الصيف هو أشد الفصول، هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحوار وغلاقة ونياقة يتحانوا بهم الغلق.
0: نعم. طيب سي سعيدي، فيه ناس شيب من أهل البوادي حالتين، واش تقدر انك تشرح لنا المعنى ديال هاد المعلومه؟
3: صحيح. الحقيقه صوت الابل على نوعين، خارج الرغاء هو الصوت اللي يتقل يا تكب والله تودب والله زال تنتحر يتصور الرغاء ذاك التالم، خارج الصوت الحين وهو

0: فقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل زادوني فقدان النياق يوم يطحنوا عليه، الجمل يفحط البنات من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان بيغرق. اللي هما النياق بهم الغرق فات خبر انا كل واحد لازم فاضي كان مش لاورو ولا ينحر له تعرفه وعدل التشطار ولودك الى اخر ذلك. يقول البيت المقدس اللي هو الشاعر يشكر النادم هذا،
1: نعم،
0: يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول وشفت لهم خيمة البلول. ذا معنى القاف نعم يا حجاج بيت المقدس ذيك واضحة يا فعال الفعل المفعول اللي هو مولانا. لا تسعى الحقوق اللي بس شفت لهم خيمة البلول، الحقوق اللي بس هم النصارى الله لا وطاوا مكة المكرمة، لأن النصراني دائما الحما يسميها اسم الحا اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف واللي علم بقى ولا تسوى باباه نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الزول وخير بفارس على البانة فرصو فرص راجل كبار مستانين غنانا سغناء خيام الهيدانة في الصيف لا حنن بالطول ألا هو ينحوانا نسير ونشطر ونقول ما بين وبين بالشفقة مناع الخير المنطفقة الحمرة هي والزرقة ومالي المسوون بالطول هذوك عطاهم اللي وبقى بالي ولساني شعور وحول راشد خلوا اللي يبغيه حدا راشد رفيع يلا يعودوا لي رفيع الى عاد ما رفيع ما هو له راشد خلوا اللي يبغيه ما شبه حامل على ثقل وقف بيه ولا سنقرناه على مردول هذا معناه هذا الراجل اللي وقف السقري هو الشيخ الفريق
1: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي من السم بالقرواح ديال الباديه والحديث عن اهل الباديه، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقه باتاي
0: زين حتى يقول واحد الشاعر سقنا من له الاجمال ماله كؤوسا لا تمرهم مال يقول يا حواح زالف يا حد التي لا تميه لا تميه لا تميه لم يفدش فوائده ومن ساق يضيفه لا تاياك قلت عوائده والسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول نازح وشاعر ثاني يقول يا شيء كؤوسا يضاهي عده الشغل وترو إذا صنعت لولا إباحة طيبات لا عمائمها بيض سراولها حمر وتبشر لها متهللا وحق لرائها التهلل والبشر إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت أحزان وشرح صدر.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها إجتماعية إنسانية العاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن نختم ونشكره على جهوده يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور احسن فرجه.
3: تواصل على مدار الساعة.

الأكدار والحزن سقيما سقيما يا أمينة فبها تشفي الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار دارنا وردد فإن ترددها ذهب إن ترددها لأجل حزن

تمام اسمه وخبيبك

0: تملك تريد.
1: يا

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى زاي ظهر عن ولات تنهول الرياني من جبل وحب لا ساكن الرياني من كان ساكن الرياني من كان وحب ذال فحد من يتين إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلنا لا حراك بي

التيرس والزوان خرج.

مجنون تندهي.

بدم توني تندان غير الفنان هزوني يلا لي معود عن رداي

وقت ما ريت احشلي واهلي في القبلة بعدوني وقت ما ريت احشلي واهلي في القبلة بعدوني وجهت

Oh,

吧。

Trágico.

0: إن صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل وأنا تقبل الله صلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم والثواب.

0: الشهداء القاضي. انت بقر من الطيب طيب للسداسي يا من تخرج
1: تبهولوا بخيلوا

واستطفئ والله دع يا إله إلا الله.

على حملها يا

فبحر شغل كي دلت دلت دلت دلت.

راح نقدموا لكم شعر صاعد الشاب المعروف يتفضل مشكور معاه.

وضعتها موضع الدثم للفم.

عريف عريف ضريف هديف ضريف يكماه كيف أولي غزي الله ما نلقى دماجان ما بارا ينبارا بارا ينبارا

مثل الحالة أنا والمحك ويش حر وغادي الغارة الله ما نرجع يعني ما يبالو قالوا لي العبيد حار يميد نزر النقاش عرق قزي يا قار والله ما قد ما جاني مبار مبارا يا مبارا مبارا يا مبارا

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام وحر وغازي يا قارة.

من رقد ما يعني مبارك ارى لم الهزلي والهدي حكيم للأنام بي والحدي وأجلسني يا ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاته والكرسي والفرج لقيته بالأقلام من بعد أحلام بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك وإياك حسبي الإله بلا ضدي صدق ولا تخشى ورائي تقولها

رجال ونومي كنت نائمة وجل جلاله.

ذاك الأنوار تظهر الأنوار الرسالية مشهد في الذات عين الذات كل كمالية تعالوا.

ساعتين ويطز في المرأة روحي لقلوبي مدبر وفي حضرات القلوب.

العرش فلله رب العرش سلمت أمري بالحكم قد رضي.

0: أتيتك يا مولاي في اليوم والأمس وماري من شيء سواكم ماري في اليوم وماري غيركم اليوم وماري غيركم أحن إليكم فيه بالقلب والنفس مغربا ومغرب الشمس أوتوك للأولاد ولأهل والنفس وللصحة قطر لينسي فكل أنا في الأمور كلها وخاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أنا ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع
1: الشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمقرب الشمس وإنا كالشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله شمس دوتو للمولى النسيم ويصعب والأحباب فكلية في المعنى كلية في الحسن فكلية شابعة من أمور كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب يا أدائكم كما يبسو بنا ومحفوظ أدائكم كما يبسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الحق
0: وإنا كالشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمقرب دوتوك للمدى والأهل والنسيب والصحب والأحباب والقطر والجسيب فكل لي يقوذا لناوي حقيقة فكل لي شرابا من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسر حفظ أما بحق رجاء جميع الخير.

بيتي ولا امسي املي بشيء سواكم اذا رمزي وما لي في نومي لو ما لغيركم اذا ونسي اين ما تركم وقت خاطري مني اليك و

0: لأنه مع رب حقق رجانا هما جميع الخير بضيق والبسيط الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا يا
1: الدنيا مالك نمرك دكان تبقى محقق يا بقى

بقى. يا مسوق نقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محور وخلت من حس فرار شفتك شهوة فبعدت بيا وافري بيا كثرتنا رمزي حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

من علي منها محال أربع مسايل لجنيت شيفت جبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا خي وتقدر تدعي زال علي إحساسك ذوك اللي في اللي أوصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير الأولي درجة

وتقد تتم معاك ونادي دحسني وتقدم ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير سني محال أربع مساء جني شفت جبرته وتحجاب تقول انك بيك الغير سؤل وعلى بيت غيران الارضك والحصول والغيرة والعسل البيت صابرهم بي صابر قد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجى وقوي وطعم اللي ها هي وعضلوا القوم

أمريكان ولو تادوا في العزم.

شوفي يا عيشة السباح في هدرك بالخيانة غيناس وبدريان.

Ay, ne güzel açacağım. Ay, ay, ay.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية وتواصلية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية.

0: جماعة للتنمية تعلن المندوبية الجهوية للشؤون بالتسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمة برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة برنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30/2026 مع للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهر، مسجد السنة، مسجد السلام، وقاعة إقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2020. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. نقطة لتفام تلبية لأذواقكم وتغيير أذواقكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلامات والتمثيلات برجة بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم

0: خير سلام اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله.
1: إنتاج الإذاعة المغربية.

0: انا خبرتك.
1: وعلاش باش يكون
0: انا اختي جيهان الاصدقاء ديالو.
1: اذا هشام
0: نقول لك جيهان ما نفضحوش السريه ديالو.
1: يقين من مصلحتنا نكشفوا على الحقيقه. اجي عندي، هذه ماشي هضره ديال التليفون.
0: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بالسلامه.
1: بالسلامه.
2: لمن هذا السلام اللي كنسمع؟
1: مولي هنا
2: وسمعت كل شيء. كتكلمي
1: مع نادية. نادية اللي وقعت لي معها الحديثة.
2: واش بغات عندك تاني هاد؟
1: الله يهديك، سوء الظن بالناس ما مزيان.
2: جاوبتي
1: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء. هي اللي عارفة، انا ما عارفة والو.
2: جيهان اش هاد دخل هي عارفة وانتي ما عارفة والو؟
1: انا ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك.
2: واش دابا كتحماقي عليا ولا مالك؟ انت من الصباح وانت كتهضري في التليفون وما عارفه والو.
1: دابا موضوع مهم.
2: داك النهار جات لعندك صابتكم مصيبه، اليوم الله يحفظك.

0: Due.
1: Smesso.
0: Quando non cacca.
2: نهاري لا ما كنتش وتصرفت انت.
0: وعلاش ما تعمليش اي تليفون وتخبريني تعطل؟
2: ايوا ما كنتش ناوية نتعطل.
0: ايوا راكي تعطل.
2: ايوا شنو هو المشكل؟
0: المشكل هو يا جوع وبقيت كانت شات لي الشهية. هذا ما كان.
2: ايوا اش بغيتيني ندير لك راجلي لي شاتلك شهيه حتى يعاود
0: وتا الا بالله انا عليك كيف داير الفراش اللي بات سلوه
2: دايزه الكلاب اما واحد مولاتي الزربيه
0: قالت لك داك النهار وما عندهمش كاو ها شنو دابا بلوس
2: يا زمان كطيب هذا الموضوع مضايقين وكيحن عليهم الله من بعد
0: غير كنهضروا انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما نبخل
2: يا سيدي عاون بنتك غير بالدعاء الصالح اما لما باقي رجلها
0: اي والله عاونهم والله يرضي عليهم تغدي
2: هي ما وجدت والو راجلها يتغدوا يا في الحقيقه ساكن ولكن انا غدايا في داري اشداني الماكل مشيت معاهم كون درت رجلي
0: على حتى بس ماشي يبقى لاصق في الدار
2: ياه حتى دابا مازال الحال الى عرفتي لا مش هي يعني تشق طيبه الحس
0: بارك عليا من الله قولي لي اش دايره
2: قلتي لي البارح بغيتي الطاجين بالقوق والجلبانه هو اللي درت
0: ايوا لا لا نخلي القوق على جوج جوايه
2: كيف زوج جوايه
0: ايوا ناكلوا ونزيدوها بالقطبان دي الخلاص

0: خوليو.
1: نعم اخويا روبي.
0: انا كيقول لك اخويا داك النهار هولندا هولندا وتقول باقي نزيد دقيقة هنا.
1: المشكل الفيزا كيف نديرو فيها حنا؟
0: شكون حنا؟ انا شكون قال لك انت غادي معايا؟ انا غادي بوحدي.
1: اخويا الفيزا
0: وما الفيزا شغلك هذاك هولندا هي ومن بعد نصيفط لك وملي هذا هذا هذا هذا بلاتي بلاتي بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت برك الوالد جيم عقلتي عليها؟
1: لا خويا ما عقلت.
0: ايوا دابا عقل عرفتي اجدي سير عيط لي الوالد بالخف هادي هي الحجه اللي كنت كنتسنى طير كني بالوالد اليوم غادي نفدي الدار شرف العائله انا هو المكب ديالو لا لك
2: اش داكشي الروبيو لاش بغيتيني
0: غير بشويه غير بشويه عليك الوالد احتراماتي والتقدير الانسان هو اللي يكون متزن
2: اطلقني الروبيو اطلقني لاش معيط عليا
0: ايوا سرح عينيك الوالد شوف براسك لاله زينب شكون مول السياره اللي موصلها
2: اش من السياره
0: يا راه يبقى بلا ماء
2: زيد زيد زيد قدامي اكواك
3: داكشي قويد
2: اش داكشي انتي شكون هاد السيد مع من راكب السياره
3: وبلا ما تمشي غلط انا مع باك كنهضر ما كيهمكش هاد الموضوع
2: شكون هاد السيد هذا اللي معاك
3: الاستاذ راجل مرا لي
0: السلام زينب مرأة طيبة وشغلها متقون خدمات عندنا في مرأة ثقة الله يعمرها وحنا كنحاولوا نساعدوها قدر الإمكان تقريهم وتربيهم وعندها راجل وتخرجوا من هذا الفقر والمعاناة فاش كيعيشوا جميعا أنا بالنسبة لي زينب كنحتار وعمرني ما شفت فيها شي عيب اذا من لازم تهلاو فيها جميع وما فيها بس الا وصلتها حتى لمحلها لان عندها مسؤوليه كبيره وانا مستعد نوقف معها حتى تربي بناتها احسن تربيه
2: اسمح لنا العمس ما تظن حتى حاجه حنا تراب ديال رجليك وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو سمحوا لنا الله يكثر خيركم
3: بسلامة سي شاكيب بسلامة
4: صبحوا على خير

0: انت اقتني، هذه هي الحجه ديالك. ها خشمتيني وقت ما كميتي كيبان لك الباطل في صفه حق. الله ياخذ بك الحق.
1: ولد خوك شاكيب مرته وما يبقاش يعول يدخل لهاد الدار، ولا رانا غادي نخويها لكم.
2: وبلا عصب يا راضيه، بلا عصب. احنا ما نقدر المستقبل وقلت الحياه
1: وعرفتي ولا لا.
2: المهم
1: اصدمنا كنا الراجل موعد بالزواج شي وحده اسميتها ناديه اللي عملت الحديثه مع جيهان وموعد جيهان ولاصق في وحده اخرى ناوي يتزوج بها. واش ماله؟
2: المهم تهدني يا راضيه وحاولي تهدني جيهان.
1: اش غادي نهدي؟ الله يهديك، راه الحماق هذا الراجل طامع عباد الله. خرج العقل هذا.

0: مع الحيط ولا شنو ندير؟
1: أبدا سدني، وشكون اللي قالك بلي سعايا؟
0: أيه سعايا، وبالحجة والبرهان. هذيك اللي لقيتي عنده في الدار سعايا، من السعايات القدات. شوف، ما بقى بيننا وبينه لا لقى ولا جمال، وبغى يشوهنا ويشوه العائلة. خاصنا نتحزموا.
2: ايوا الحماق هذا بلا حيا مدخل سعايا عنده للدار. لا هذا صافي، الراجل ما بقاش عادي، هذا خصو المرسطان.
3: لا لا لا لا، هو عادي وكيعرف اش كيدير. حنا اللي جانا السلوك ديالو ماشي عادي،
2: ولكن هذا راه خرج للعقل عزيز. شي مرة يا بنت خلى بنت عمو جيهان، قالت لي هاد العقد يتخدم، مشى لاصق في سعايا بولادها عايشه مع راجل اخر. هذه هي
3: نقول لك تلوى الله في اونو، القلب ما يريد
2: والجهل هذا. قال لك كاتب، كاين شي كاتب داز في التاريخ داير هاد الفضيحه. الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل، نظر ما راسو في الوسخ والتبهديل. ما فهمتش اكواك عباد الله، ما فهمتش.
3: بلاتي بلاتي يا سلوى، خرجها ماشي عيب.
2: صح معك، ماشي عيب. مالو
3: انا بعدا عيت ما نهضر معك في الموضوع. قال لي كل شيء عنده حل، مستحيله. الباب اللي كنحلو كيسدو، وكملها وجملها تضري ليه مع ناديه تعطيه اتساع.
2: ناديه ماشي غادي تعطيه اتساع، ناديه غادي تمحيه من الذاكره ديالها الى الابد، على هاد الشفايه اللي دار فيها وهاد الاوهام فاش معيشها هادي مده.
3: غير بالقاعده حتى تقتنع وتغير موقفها. اولاد الناس راه عطاهم الله، الا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره. ومريضنا ما عنده بس

0: مطلوب الحقيقة، وعلى ما بالي من قطع اللي محتاجة حتى شي حاجة بزاف حوايج، لكن انا قلت لي عطيني غير الفلوس ديك شويه ديال السعاية، اما الحوايج حتى من بعد ونشوفوا هذا كيفاش غادي يعني في الزواج. انت متأكدة؟ معلوم متأكدة، هو كاع اعترف قدام عمو ليه قبل دور بيا، عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانة وفي نفس الوقت كنخلق في الخلعة.
1: المهم زيني ها هما مخبيين عندي حتى فيهم. دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من قويدر.
0: انا هادي هي قفة هي جمع فو ولا في القاف نحبس ونوقف.
1: انا في نظري في الفق

0: استماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد بيان، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي. محمد السفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيم. خير وسلام تأليف بن عبد الله.
1: من الفيديو تحت الطلب لقدم احسن وسلسلة وتايه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور.
2: إذاعة الداخل.

فقط جبرنا حد بار من يكرم بنيته، لقد جبرنا حد بار.

Mamugrah!

Yeah.

0: قالوا لي عنك انك
1: إذاعة الداخل الجهوية 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام اللي يتحدثوا إن شاء الله اليوم عن فوائد الحليب الرايب، وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان. يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية كتحت سامنا. احنا مجموعة فوائد سألوا السكر الغذاء اليومي خوفا طمأنة. تساؤل كيجيب أو يجيب الدكتور أحمد الرائب من لمرضى السكري، وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. وكيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا يرفع، فاش كان تناولوا الرائب لأنه كيتميز مؤشر على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن اللبن الرائب كيحتوي على بروبيوتيك بل يساعد أيضا على ضبط مستويات سكر

الإحصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الرايب، وهو قدرته على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات.

يرفع شوية من السكري في واحد الحالة، وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض في هذه الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي، وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير مملى. ينصحنا هذا الدكتور أن سكر الدم ما كيمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهنا كيدعي للمرضى الصحة الطبية وهي

والابتعاد عن بعض الفواكه مثل العنب والبلح والتين اللي كنسميه وحنا اللي في او بالفرنسيه كيتسمى لي فيغ. وكينصح السكري انهم يمارسوا التمارين الرياضيه يوميا مدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساو شرب كمية وفيرة من الماء يوميا بين لترين

0: وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية وأنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي. لكم مستمعين
1: الصحة منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أفلام المسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق بلاي ستور أحسن فرجة.
2: أخلى في موسمها الجديد برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، إذاعة الدولة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مشيت وأنا وليت عيونك صفر.

0: إذاعة مصر المسلم الفن،
1: إذاعة الداخلة وسبر لأغوار الثقافة الحسنية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

الشروق.

0: برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: رصد التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

مرسول الحب في نغبي على

ورجع لينا.

لا يحرك ولا تنبت فيها اللي بتغريب.

من الأعمق وحر الشواء.

مثلها لها مسبح بها مشتاق الروح ندى بيهيبه واسمها لغيله